0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وجهوال رغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس واحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان ده يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع حنى المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمن، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ده لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس، لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضحه بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدي، مرتي ما تخدي، بهالدور تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء ده بيجي ما قاعد يكفي، ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كان هي بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد أكيد, أكيد, أكيد
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، ببقى تقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل، حتى في الأولاد على سبيل المثال، هو قدم مثلا جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء. أيوه. العوين بيه أسف، بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس السريرة قاعدة تشيله كل ما علينا فيها، بس والله نحن سريرنا قال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت، من أكل لشراب لعذر كله ماشي بها، بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان مسامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساحمد ماك ساحمد ماك ما ساحمد ماك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبسولي ما تنتيني ليه،
4: ما أبسولي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوق. أيوة. ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه أن يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض أنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك يزيد المحبة بينات، يزيد المودة بينات، المفترض أنت تراعي. والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدته، يده هيساعدها. فطالما أنت عاملة وتاخذ في مرتبك
5: عاملة. أيوة طالما هي عاملة وتأخذ في مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا
2: عادي.
5: يعني
2: عادي والله عادي
3: وشي أيوة مثلا المرة كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت
5: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريح العبارة كي
3: المرة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا أنت أنا في بيتي نسوي ونجيب ومعزو وجي قاعدين أنت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت ألف فلان
5: نوري كان الشغل العين العوين نفكر فوق حاجة حوا الشغل العوين بكل بساطة فكر فوق ده أنا كان قاعد نصرف معايا بوفر قرصة وباخد وإحنا مجتمعنا الجادي ده مجتمع مزواج يعني هو بدور فرصة بس الرجال ذاته يمكن أرق الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء ده مش بقى
2: إذا تكب ظهرك
5: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفاري وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضرة فتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطي عليها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسم ونصف زي ما المسكينة هي قم وجابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
5: أنا نساعده ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: لا كده أستاذة فتية الأمر ليس كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات من الكلام ده بدل أخدك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
5: هيك والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة لما
3: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإقلاص الراجل
5: كان قاعد بقعد وحيرة ما وشنو يجي ليه كان جاي
3: مسألة دي إنه يتزوج فوق كده ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بحنا فترة شوفي. يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو ما أقدر كلام ده
3: فهو كمت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
2: ليه ياريت ياريت
5: الإسلام أجاز ليه ده لحالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها أموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلموا ده هزار سكيب يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة اللي قاعدة تشتغل دي تساعد ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: في هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطع منه
5: أيوة عشان هو ما عنده استطاع يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاع ما من حقه يتزوج لأن الزوج باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا تزوجت خلاص تقطع منك
3: يا
5: الزواج أيوة لو ما أنضيت فرصة ما كان الزواج
2: أستاذة فتية صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع طيب أن إحنا إذا مشينا للسؤال الثاني شنو الأثر اللي بيترك أملها المرأة في تحسين أوضاع الأسرة المعيشية والإحتياجات كمان
5: كبير جدا المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاته
2: نعم.
5: هي نفسيا ذاته يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي
2: أيوة.
5: تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلبه ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يد ليك تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبه
2: صحيح صحيح
5: أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبه مني إيه بذاتك إيه
2: وكل شيء راتب
5: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفع عن نفسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع
2: أيوة.
5: هسه المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان لو النسوان كلها ما قاعدات بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجية حقت العمل جاسي في المدارس كمدرسات في الدكتورات الآن في التجارة في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنمية حقت الانتاج
2: أيوة
5: من جميع النواحي
2: وحتى الحكومة كمان ما تنسي يعني أدكم يعني نسبة كبيرة جدا
5: أيوة
2: يعني
5: أيوة أيوة, أيوة والمرأة ذات تلعب دور هام والمرأة العاملة امرأة قوية على نفسها وامرأة معتمدة على نفسها وامرأة يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاليات
5: وخاصة
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحنبولات اللي قاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها وخاصة داخل المجتمع حقها
5: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة اللي تشتغل خاصة المرأة الشابة خلنا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة
2: أكيد.
5: المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا فيه رجال
2: في رجال
5: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك. عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك. يكون عندك هدف معين أنت جاي
3: حتى على التربية اللي
5: أيوة. تكوني قوية.
6: حتى الزوج حتى الجود المسكين اللي هو سمح لك
5: اللي هو سمح لك وثق فوك تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر.
5: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء ثاني ممكن إحنا نخرج نطلع ده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية
5: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك. زول مرضى ما تقدري تمشي ليا زول حصلت معي
6: حاجة
5: في عقبات كثيرة. فالمفترض أنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي. أنك تنظمي وقت لعملك تنظم وقت لعيالك تنظم وقت لزوجك ترتبي أمورك ما خلاص معناها الوقت ده كلك ياخد منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات. لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غطى تتلاشى هذه الأسباب.
3: أيوة. تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات. وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني بوضع على وجه الخصوص يعني.
5: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلت يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة.
5: بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد. والراجل كمان محتاج إنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
2: أيوة أيوة.
5: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: كان ما حصل برنامج نوافذ كهربائي وكده أنت أكيد في البيت
5: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة. أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بمر بها بتمر بها الأسرة من الناحية المادية. وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
3: أكيد
5: معانا وما بتفارقنا. فضروري ضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
5: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية. في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء.
3: تأتي
5: بس عندك مرأة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريق شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط مهما كان شكله. ما بالضروري تكون انت
2: بس ما تربي يدينك وتقودي.
5: ايوه ما تطبقي يدينك وتقودي. ده شيء مهم جدا. وعلى فكره حتى الرجال انا بقول لهم اذا كان المرأة انت خايف لا تشتغل برا خليها تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري ضروري وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجه في حياتك مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد. الظروف دي يعني قلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء أمورهم تمام وكل شيء. فجأة حصل ما حصل. لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب. الرجال ما عندهم عمل الأوين ما عندهم عمل
2: عاشوا في بيئة وجهين
5: أيوة. في بيئة في بعض من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع.
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
5: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة أيوة. عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
3: موت
6: كثير قاعد.
5: أيوة شغل كثير قاعد. في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده حصل فوقهم شنو؟
6: لا خلاص بيتعبوا
5: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
6: لا لا صحيح صحيح.
5: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
6: في مرة وادي هي بس راجل وهي بس مرة.
5: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها.
6: أيوة.
5: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص الظاهر كان بقى ما فيه كله.
3: تسيب بكانة.
5: تحاول تسيب بكانة لكن إذا كان أنت دكيت خطيت تحت أنت إنك أنت متسيطر على الوضع إنك أنت موفر كل شيء أنت ضامن عمرك أنت ما ضامن عمرك. فجأة يحصل عليك شيء ده
6: نعم.
5: الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل
6: لا لا فعلا
5: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المرة دي ألمها أي شيء حتى كان أيوة. السواقة
5: وحتى الحوادث موجودات
3: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق حي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشت له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي عمل للمرأة ضروري جدا
6: يعني طبعا السواقة ما تقدر
5: أيوة. هشوفوا قلتوا أسعى في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
3: إلا يمشي سوء أكسيدا
5: أيوة أسعى في المجتمع احنا عايشين فوق هذا أكيد يا جيرانكو يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم إنه في مرة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هادو تلقوهم مزاتة بلياني في حاله ظروف ما بتسمع أخوان الزوج هم مزاتة يا دوبهم دوب إياله ما عندهم إمكانيات كي يقيموا المرة واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المرة دي إذا كان هي ما عندها قدرة إن هي تشتغل أو ما عندها عقل بفكر أو ما عندها يعني الشجاعة إن هي واجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه العيال بينفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي ان هي تنطيها القوه ان هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المراه والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريقه الما كويس ده
6: ما بتقدر لايتها
5: حتى لو ما كانت عامله
3: بتسوي
5: هي بتسوي
3: بتسوي
5: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن مين تطلع دي تشيل لفعتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
3: في
5: لا
3: تجي أيوة. تجي في البيت.
5: الله يرضى عليك في كل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها انت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أيوة فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسى فيه حتى الرجال كله ضعاف فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي والقوة دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة.
6: يا سلام.
5: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى.
6: يا سلام. نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى.
5: يا رب.
6: نتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله.
5: يا رب.
6: يعني خلي يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خلي تفكر هي خلي تمشي في الحدود الصحيحة.
5: إن شاء الله.
6: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار.
5: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا إحنا نكون منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع.
6: أكيد.
5: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاهتمام على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
6: زي ما كلام كبير يكون أول مدرسة يكون
5: ضروري لازم
6: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
5: لازم أنا شنو أسعى كنجرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي
6: أيوة.
5: أو يجي أو يتأخر
6: أيوة.
5: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عند مهنة ده بتكون يعني
6: تساعدة.
5: بتساعد كثير إنه هو وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة في ناس بيشتغلوا في الحدادة في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده يعني بشتغل في الصالون. ما تقولوا قاعد نسيت دعاية لنفسي، أنا بشتغل في الخياطة في الصالون كوافير أمور كثيرة عشان الناس ما يقولوا بعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء، يعني عندي مهم مختلفة. فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوة اهتم بتربيتنا. أبوي أخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت، وعندي أخواتي طبعا قريب ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير. أسرة منتجة يعني، وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة.
6: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح، يعني
5: الباب مفتوح
6: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك.
5: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلمها أي واحد عنده رغبة. أنا بفرح وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية، وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل سواء رجل ولا مرأة، أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلمها عادي مفيش مشكلة.
3: تمام. شكرا أستاذة فتحية، نتمنى رسالتك تسمع آذان صاخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر، وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى آذان صاخية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن.
5: بارك الله فيك حج هوا، بارك الله فيك أستاذ رحمة، وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات، وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
6: أستاذة فتية، أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
5: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات، كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
6: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
5: ناس رحمة دول دي يجوا المتامات نظبطهم لهم
6: طبعا يعني الآن المخرج والفريق الرابي نواتس أوين نودهم هناك يعني
5: جدا جدا
6: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
5: أيوة. ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسوا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب، وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله. الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا، أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعة بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا أسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها يعني أنا تفاجأ منها صراحة. فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم يا. عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل
6: حتى دورة كمان يعني. دورة VIP
5: أيوة دورة
6: يعني
5: خاصة
6: يعني very important person يعني
5: جدا. إذا كان هنا
6: أنا كده بخش في هذه الدورة
5: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافير بتاعك أيوة. أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام، أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي ده هو المهم في الموضوع يعني.
3: شكرا
5: الله يبارك.
6: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
3: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهج هو حبيب عمر،
6: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي،
3: وفي الإخراج عبد الله توش.
6: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
3: وإلى اللقاء.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التالية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
2: صباح الخير بلدنا تشاد الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا جمينة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 8:15 دقيقة. الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء يوم 1 شهر تيزا سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات لوم دبو الطلوالي شوبي غابرييل، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:05 دقيقة في استوديو أنا غاديو تشاد في كارتيه جابانغادو كومينا ندوزي مرانوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي من كابين تكنيك.
3: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة ألعنة رجالة على أجملهم هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني لميات رجالة ألعنة رجالة ألعنة رجالة سيدول رجال على البلا ما بنقري الدول رجال يا رجال

0: صفات كذا غريبة بدلنا كذا غريبة زارا كل عندي أنا فاكر لك ما لنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة أم هديسا كت كتشي كاتشي أنا مد رسول الله إز النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غريبة لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبط انقزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: آمين
0: الغمات رجالة سلطان التجان يا ترجالة البلا مدن والدندي كل من رجالة يا ترجالة أبا كربل لي دول رجالة كم بلا مدن والما المطمئن التجان دول رجالة كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول الرجالة سنة ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنس البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمعن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال جيت ولا كمندا ولد الجد طلق ليل سمجا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنا ضربات رهب اللي نزل
1: راه
0: الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريمة سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجندة دلخلي دنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض الموجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض الموجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دل خليل جا ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ما لا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما الجوت ما لا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات تراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمة كاك دريس دوك بهران.

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: مستمعين سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بلتن العاصمة عن ولاية وادي فيرا نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الثلاثاء بقدم الزميل بشير عمر بشير. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونشرة نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو كرم أمس بالجائزة بطل التطعيم هنا الفاكسينسيون للجهاد ضد شلل الأطفال في دور نهوض بحيرة تشاد ده في خلال بلمة كبيرة بقت في قصر توماي حضر فوقها كثير من الشركاء هنا الصحة. والرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي استقبل أمس الرئيس هنا محكمة الحسابات في جمهورية بوروندي كان زار بلد تشاد وهجم أي في قوين التاون القائد بين البلدين. والوزير الاستصلاح الاراضي السكن والتمدن محمد السليكة هلاته سوى ملمة مع السلطات المحلية في ولاية والدين. للعناوين وفي نشرة تصمو اخبار اخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو راس امس في قصر توماي ملمة كبيرة مع الممولين الممثلين من المنظمات الدولية اللي بيساعدوا بلد نجات في مجال الصحة والدواء الفاكسيناسيون. الدوان الفاكسيناسيون اللي بيقدموه ضد شلل هنا الأطفال في هوت بحيرة تشاد. الزميل تجاني سير رمات يورينا بالتفاصيل.
0: بلدنا تشاد قاعدة تتعاون بشكل كبير مع الشركاء الدوليين والمحليين من أجل قوين الاقتصاد ونفذين الخطط التنمية القوية وخاصة طورين المجال الصحة وحسنين الخدمات الرعاية الصحية للمواطنين. عشان ده اليوم هنا في قصر توماي في العاصمة انجمينا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قابل ممثليننا 10 و2 من المنظمات والمؤسسات الدولية البخدموا في مجال هنا الباكسيناسيون في دول هنا باسين هنا لاك تشاد. الشركاء مثل منظمة الصحة العالمية OMS، منظمة اليونيسيف، مؤسسة بيل جيتس، مؤسسة أليغو دانغوتي، مركز محاربة الأمراض والوقاية، صندوقنا الأمم المتحدة للسكان، التحالف العالمي للفاكسين والتحصين، ومنظمة روتاري. في وقت المقابلة الممثلين المنظمات هنؤوا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو القائد بلتزم دائما وبقوي المعاونة في مجالنا الفاكسيناسيون في تشاد، ودخل تشاد تبقى شريك أساسي للمنظمات الدولية وخاصة في دول البخص الباسين عن لاك تشاد. عشان تكلمت السيدة زويرة يوسفو دي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أليغو دانغوتي قالت مقابلة رئيس الجمهورية مقابلة مهمة، وقالت تشاد عندها قائد ورائد كبير قائد بهتم بمحاربة مرض شلل الأطفال والأمراض الآخرة التعادي. عشان ده مؤسستها بالمعاونة مع مؤسسة جيتس وبالطلب من رئيس الجمهورية بصفة الرأي عن الجهود بقدم جهود للرؤساء عن الدول الآخرين في المنظمة وبكون في تنسيق مشترك عشان مرة واحد بودروا المرض عن شلل الأطفال وبحتموا بالفاكسيناسيون. الممثلة عن مؤسسة أليغو دانغوتي قالت الشركاء عن تشاد قدموا جهود كبيرة وجمهورية تشاد قامت بدور كبير في مجال عن الفاكسيناسيون. في وقت المقابلة هم لقوا من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو القبول والموافقة عشان بواصلوا خدمتهم من أجل الفاكسيناسيون لكل إيال هنا تشاد وبحاموهم من الأمراض. عشان ده الشركاء الدوليين قدموا دعوة رسمية لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو اللي بيشارك في الحدث الكبير اللي هم بنظموه في مدينة نيويورك ده في الولايات المتحدة الأمريكية، والملمة دي بحضروا فوقها الشركاء الدوليين مش المؤسسة بيل جيتس وأليغو دانغوتي، وده ببقى في الأعمال هنا الدورة رقم 81 للمنظمة انت الأمم المتحدة الببقى من يوم 8 لحد يوم 22 من شهر سبتمبر الجاي.
1: الشركاء نصها في خلال المناسبة اللي كان بقت في قصر توماي كان كرم الرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو بالجائزة البطل عن الفاكسيناسيون ضد شلل الأطفال في هوت بحيرة تشاد. الوزير عن الصحة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في خلال المناسبة كمان فرح بالتكريم عن رئيس الجمهورية وقال ده مهم وبأكد النية الكبيرة من السلطات الأولية عشان تهرب المرض عن شلل الأطفال ويمرقوا مرة واحد في السنين الجاية من بلدنا تشاد. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو كمان من جانبه شكر الشركاء عن الصحة في الجهود الدائما قاعدين بيقدموها وبقوموا بها في بلدنا تشاد. في أخبار انت الصحة الوزير عن الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد من جانب أمس في الوزارة كان سواه ملمة مع الشركاء الفنيين والماليين عن الصحة والمسائل القاعدين بخدمه في الوزارة. في خلال المناسبة دي كان كلمه في الجهود القاعدة تسويها الحكومة عشان يحسنوا بها الخدمة انت الصحة في كل الأراضي الوطنية. الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
2: في الملمة البقد دي حضروا فوق الشركاء التقنيين والماليين في القطاع عن الصحة إضافة للمسائل الإداريين البخدموا في وزارة الصحة العامة والوقاية على رأسهم وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. وأيضا حضروا في الملمة دي الممثلين في التحالف العالمي حن الفاكسيناسيون والتحصين باختصار غافي وأيضا مؤسسة بيل وميليندا جيت ومؤسسة أليكو دانكوتي ومنظمة الروتاري الدولية وممثلين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وصندوق حنى الأمم المتحدة للسكان ومنظمة هند الصحة العالمية أمس. في بداية المناسبة شال الكلام الوزير عبد المجيد عبد الرحيم محمد وأكد بكون الصحة دي هي واحدة من الأولويات حنى كبيرة الدولة من جانبها تساعد في جددان النظام الصحي وكيف يدعمه. وكلم الوزير حول الملمة الصحية الشهرية الأخيرة الكان رأسا كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو بعنوان التحصين ووضح بكونه الملمة الحالية دي تنتي الفرصة للشركاء يقدروا يقيموا الجهود القيدة جنبية الحكومة التشادية في تحسين التوقعات الصحية. الوزير أكد في كلامه بكونه وبتوجيهات من كبير الدولة هم قيدين بسو جهود كبيرة لكن لحس كل همبولات كثيرة قيد ترجم من ضمن مساهمة تشاد في شراء الدواء عن الفاكسيناسيون. في الملمة أيضا حجوا حول الأرض القدموا للشركاء وهو وباء عن الكوليرا الضرب ولاية حجر لميس وولاية لاك تشاد والعاصمة جمينة. وقدام الحالة الصعبة دي الحكومة التشادية وشركاء في الصحة قدموا جهود كبيرة وده لأشان يضمنوا في وفران الرعاية الكافية للناس المرضانين. نذكركم بكونه الملمة الصحية الحالية البقد دي أنتت الفرصة للشركاء الشاركوا في الملمة دي عشان يعرفوا الحقائق عن الأوضاع الصحية في تشاد ورحبوا في نفس الوقت بالجهود القامت بها الحكومة التشادية في مواصلة القدمة وأكدوا بكونهم بيلتزموا بالمعاهدات القطوعة عشان يخدموا إيد بإيد مع الوزارة الصحة في محاربة شلل الأطفال ويمرقوا للشلل ده مرة واحد كي من تشاد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في مكتبه استقبل أمس الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي استقبل الرئيس هنا محكمة الحسابات في جمهورية بوروندي ليوبو كابيرا الكانجا لزيارة أمل في بلد تشاد. في خلال الملمة كمان ناقشوا معايا هالقضايا اللي بتخص المحاكم الحسابات في بوروندي وتشاد وقويين التعاون اللقايد بين المحاكم الحسابات في البلدين. الرئيس هنا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينجار لارمي جاك كان سوى ملمة أمس مع وفد واحد من المركز الدولي هنا الأدارة الانتقالية. في أثناء الملمة دي كمان حجوا في القضايا اللي بتخص حقوق الإنسان وقويين السلام في بلدنا تشاد. الزميل عبدالله هارون آدم يورينا بالتفاصيل.
3: المقابلة الكان لمت رئيس هنا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينجار لارمي جاك مع بيسة هنت المركز الدولي للأدالة الانتقالية الكان في رأس الخبير جيجي جيبيري لأشان يجمع المعلومات ويتبادل الآراء مع مختلف الأطراف المعنية في القضايا اللي بتخص المصالحة والأدالة الانتقالية وحقوق هنا الإنسان ويقوي السلام في بلدنا تشاد. وبعد ما مرقوا من المقابلة دي وضحت الخبيرة بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية سلوى القنطري للصحافة العامة والخاصة أهمية هنا اللقاء.
4: كيفية دعم مسار العدالة الانتقالية في تشاد مع احترام الخصائص المحلية لهذا المسار، ولا يتم الاقتصار في ذلك على العاصمة نجامينا، ولكن أيضا بزيارة بعض الجهات في تشاد كأبيشي وبول وموندو للتعرف على مشاغل المجتمع المدني في تلك الجهات، لكي تكون أيضا لنا رؤية شاملة أكثر وفهم أعمق لحاجيات المسار.
3: نذكر بكون مهمة انت البعثة المركز الدولي للعدالة الانتقالية هنا في بلدنا تشاد بتخص جمع ملاحظات ومساهمات من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وده في القضايا اللي بتتعلق بالعدالة الانتقالية وحماية حقوق هنا الإنسان ومسار هنا المسالحة وقوان السلام في بلدنا تشاد.
1: في مدينة أبشي الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالاته كان سوى ملمة كبيرة مع السلطات المحلية، ده بحضور المندوب العام هنا الحكومة في ولاية وداه الجنرال إسماعيل يموتا جربو. في خلال الملمة دي كان حجوا في المشاكل انت الأراضي القادي في لب المدينة. مراسلنا محمد ألي محمد أمين.
5: في اللقاء كلموا بالإدارة ولا أماكن عن الدولة في كلمة المندوب العام لدى الحكومة أنا بروفنس نواداي إسماعيل يامودا جربو كلم بالإدارة الأقرية، كذلك الحريق اللي كان شبا قسمنا الكادستر في أبيشي سنة 2012 وسبب خسارات في الأوراق. المندوب العام لدى الحكومة طلب من الوزير أن يساعدوا المندوبية بمؤدات وأمل، أما من جانبهم الفنيين عن الوزارة جابوا استفسارات في الأمل الأقري. شال الكلام بالمناسبة الوزير محمد تسليك حلاتة رحب بالجهود عن العمال المحليين في استصلاح الأراضي وكلم بأنطين هنا جزء من نقعة الحرية هنا أبشي للتجارة هنا الذهب. الوزير قال الأنطين هنا البوكان ده كمان بدخل في إطار هنا الأمني هنا التجار. الوزير محمد تسليك حلاتة قال ممتلكات هنا الدولة ده بكون ملكية شخصية للدولة، لكن ما لأي واحد كلها يشيلها، عشان ده أي إنسان امتلك قطعة من الأراضي هنت الدولة خلي يخليها بأسرى وقت.
6: قانون بقول شنو بكان هنا الحكومة فوقا ديكري وأنتوا لإنستيتيشن هنا أرمي لي نجو ننطل بكان اللي تنفذ به ديكري آخر، ديكري أنيلاسيون دابور هنا الرئيس في الديكري الأول قايد وديكري آخر لتوزيع البكان، ده القانون بقول مشين.
5: المسؤولين الحاضرين والنواب البرلمانيين ومجلس الشيوخ ورجال الدين والمجتمع المدني كلهم طلبوا من الوزير خلي يتدخل في قسمين هنا الأراضي في إقليم وداي، وده يكون بشفافية تامة. أبشي محمد علي محمد أمين للإذاعة الوطنية.
1: الوزير هنا التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الحبو قدم أمس بيان بمناسبة الدخول الإداري هنا القراية في المدارس في السنة الجديدة هن سنة 2026-2027. خلينا نسمع البيان عن الوزير اللي كان ترجمته الزميلة حجة هوابيب مرة.
7: Grâce à votre engagement, l'année scolaire 2025-2026 الإداريين والتزام عن المسائل والمدرسين، وكمان في المساهمة القيمة القدموها لنا شركائنا في التعليم. وفي الموضوع عن السنة الجديدة بقول مدرسة ثنائية فك العربية والفرنسية لأن اللغة بتخدم أمة واحدة، والسنة الدراسية الجديدة سنة 2026-2027 الجاية دي، والكان بتفرض لنا حمبولات جديدة، وقبل كل شيء لازم أجل نعدل النظام عن القراية ونقوي التعليم التشادي، ومدرستنا لازم تواصل في التقدم عن التعليم من كل الجوانب، وكيف نواجه الهمبولات هنت التعليم كان في الإدارة أو حتى في التعليم، ولازم الإدارة تطبق نظام عن اللغتين العربية والفرنسية يجعلوهم سوا ويقروا الإيال، وده بشكل للمدرسة العمود الأساسي في الإدارة هنت السنة الجديدة ومننا لازم نقوف فوق ونقروا أديل عشان المدرسة الجادية جزء من التحول السريع في التقدم هن التعليم والبلد وتطبيقين هن اللغات التنين العربية والفرنسية في المدرسة الجادية دا ما مجرد إصلاح تربوي ولكن هو الأساس في جوان الوحدة والمقعد سوا ودا البلد معروفة باللغتين العربية والفرنسية وبلا شك السخافة هم بلدنا تشاد المعروفة بيا في العالم ولنحقق اللغتين دا لازم نواصلوا في جهودنا لعشان نحسن البيئة هنت المدرسة للتلاميذ ونخلوها تبقى قوية في التعليم والتعلم ومن هنا نطلب من أبهات الإيال والجماعات المحلية وشركائنا الاجتماعيين والتقنيين والماليين وكل الأفراد حن المجتمع ليشيلوا مسؤوليتهم والمشاركة الدائمة اليوم ورا يوم ومننا نوهدوا جهودنا مع قدراتنا ونلم قدراتنا ونقو كفاءتنا في الهدف المشترك والواحد وهو ضمان حن التعليم الأديل نقدمه لأي طفل تشادي ليقري أديل
1: في أخبار الهزن الإذاعة الوطنية التشادية كان فقدت أمس الصحفية المذيعة الكبيرة في القسم العربي الإداري خديجة محمد طاهر كان خدمت لفترة طويلة في راديو تشاد وتوفت أمس في العاصمة جمينة بعد مرض طويل. قال لي السيرة انت المرحومة خديجة محمد طاهر نتابع تقرير الزميل تجاني سر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الصوت اللي تسمعوه ده آخر صوت عن الصحفية الكبيرة المحترمة خديجة محمد طاهر مذيعة في الإذاعة الوطنية هنا غاديو تشاد. الدنيا فانية والآخرة باقية. المرحومة خديجة محمد طاهر خدمت في راديو تشاد باللغة العربية الدارجية ماتت اليوم يوم 31 شهر 8 سنة 2026 في العاصمة أنجمينة ودابت مرض طويل. الصحفية والمرحومة خديجة محمد طاهر من الأوين الإندوم الأخلاق وتهب خدمتها مع الزملان. خديجة محمد طاهر خدمت في المناصب في الإذاعة الوطنية التشادية بقت نائبة رئيسة القسم اللغات في راديو تشاد تقدم برامج اجتماعية مش البرنامج منبر جمعيات المجتمع المدني ومعروفة خديجة محمد طاهر بقرايتها للبلاغات باللغة العربية الدارجية يوميا في راديو تشاد. وعشان الحزن الكبير عن وفاة خديجة محمد طاهر كلموا باط من الزملان في العمل.
9: موتنا خديجة محمد طاهر لينا قاسي يعني موت فجي أنينا خدمنا صحيح زمن طويل من أنا ما جيت براديو لقينا ما مرة طيبة وإندا أخلاق ذاته وهي في القسم العربي ده خدمت كثير أنينا نراق وأنبنانا ذاته كله أنينا نمشو لها في البيت يالا ذاته كله مرات ده بجونا في البيت يعني بيجي لينا ولف مرة واحد الأهل ذاته كله يعرفوا عن بيناتهم وقالوا ده أنا سميتها موتا والله شيء قاسي ونورو الله يصبر الأهل الله يصبر الأخوان
10: أنينا جينا لجينا الحمد لله علمنا أنينا جينا بفرنسي قد علمهم فرنسي كله هي ما قصرت شغل كما أدل ده نصو في برنامج جانا راجو ده حقا مش اللي تصو ألدى مش اللي بصو إن شاء الله إيشنا مع خديجة الله يغفر له ويرحمها بالجنة نقدمه كلاونا للأسرة أنا خديجة وكل الزملاء أنا راديو وتلفزيون قدروا أملوا مع خديجة في السنين الفاتو دي.
0: المرحومة خديجة محمد طاهر ولدوها سنة 1969 في مدينة آتيا البطحة خلت وراها 5 عيال منهم بنية واحدة. الدنيا فانية والآخرة باقية. نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. ما ندر نقول أي كلام. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المستمعين الساعة 7:35 في استوديو راديو تشاد خلاص بذلك مرت نشرة الأخبار. إن اليوم مع فجر الصباح دي النشرة اللي كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار تجاني سير رماد محمد أحمد عبد الكريم حج هواب عمر عبد الله هارون آدم وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس جوبي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سيدة خبير بافي.

مستمعي ونسمة الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدرجية اللي قدمها زميل بشير عمر بشير، نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغات. أنا اليوم فجر الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل، خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدستر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم السيد صالح طه حامد عنده بكان في كارتيه مشاقة سكسيون 1 يلو 32 يلو 5 و 6، علي

واخيرا عثمان عبد الكريم عثمان عندما كان بارسيل في كارتي غوي سكسيون 2 1986 لو 17 كلهم كي كان ما مشو البلاغ دا كونفوكاسيون نواصل بالبلاغات. سيد حسين سيد وبلام زولي بلغوا لي كل الأهل البر والداخل البدين والقريبين بكون السرقة إلى 40 يوم. أنا حليمة بنت زولي المعروفة بحليمة أم سيد. السرقة تبقى أم باكر 4 في فاص إلى بلام أبكر هارون. الأمين العام للجمعية الوطنية بطلب من كل الديبيتيات أمين الرجال بكون حسب الرجلماء الانتريير والدستور عن الدولة بكون الدورة العادية عن الديبيتيات عن 2022 الدورة العادية الثانية تبدأ اليوم يوم الثلاثاء يوم 1 سبتمبر 2026 بالساعة 10 سوا في بالي دي لا ديموكراسي هناك في كاتي غاسي. فالسكرتير جنرال بطل من كل الديبيتيات أي ديبيتي خليه بيشيل بلبس الدرابو هكا وبمشي بحضره في الجلسة التبدأ اليوم. الحضور أن كل الديبيتيات مطلوب بزيادة وسكرتير جنرال بطلب المفاهمة أن كل الديبيتيات. السكرتير جنرال القاسم خميس. نواصل بالبلاغات وخاصة البلاغات هنا الوفا. جبرين جدة عبد الرحمن عبد الله باطل الشيخ كروغولو الحاج موسى عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الله حسن عمر دليجي جدة آدم آدم أحمد أبكر آدم رخيص أخي أبكر سلطان زكريا إيسا زروق هارون الحاج رمات يعقوب محمد جيمي جدة محمد أزرق جورو حسن جيجيري الحاج عمر قربة شروم محمد عبد الله عمر محمد جدة شروم آدم جبرين الحاج مدو كرامة معلم جيمي عمر الإمام أحمد بشارة الإمام محمد جنبو الشيف دو كانتون كشالة الندنيني الشيف دو كانتون كشالة بخاري شيخ أبقرين دلقي محمد حسنة دلقي أخونا أبكر دلقي سيف جدة دلقي جدة أخي دلقي أحمد بشارة دلقي اللوان قلديمة دلقي موسى أبكر دلقي جدة أحمد دلقي كواس محمد دلقي أبكر أب ملم دلقي محمد كمسلوم دلقي عبد الرحمن زريبي المير آدم حسن جيمي الشيخ علي عبد الرحمن الشيخ عبد الله إدريسة الشيخ محمد فلاتي الشيخ قربة أليفة الشيخ محمد حارون دلقي توم جوكو دلقي سيد حسيني جبرين أبا جبرين أحمد عبد الله خميس سيد عبد الله أبكر حسيني خالة فلاتي فلاتي علي رادا آدم كوكاي عبد الرحمن هارونا بلاما عجيت قريمة عبد الله إما خالد موسى بلاما علي شدي دليقة علي عبد الرحمن مكايلة جدة قجة إدريسة دليقة هارونا أبا بلاما حسن إيسا محمد أبخريس لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاة أبوهم جدة عبد الرحمن المعروف بجدة والدنقاسي مات أمس الاثنين والسرقة تبقى أمباكر تبقى اليوم الثلاثاء في أطرون هلية الدليجي جدة آدم. نواصل بالبلاغات. الأعضاء هنا جروب غاديوشات أنماء الأزاس المنفوق في الرأس رئيسة المسلمين أنا غاديوشات جواهر الشمو آدم وكل الأعضاء في 23 ولاية لوم الحزن ببلغوا لأسرة المرحومة خديجة محمد.

الطاهر ولكل المسلمين هنا غدو جات بالفقدة الكبيرة الخلتة المذيعة الكبيرة خديجة محمد طاهر، الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. عائلة خديجة، عائلة محمد طاهر راجوني، الوزيرة مريم محمد نور، الشفدي كانتو مكي بشر برما، عيال المرحومة جعفر تجاني، محمد طاهر تجاني، آدم تجاني، محمد أمين جوني، وتوما جوني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القريب في كانتون كدادة، كانتون أصلا، كانتون مايعيش، كانتون أفرق، وكل الأهل نجمعنا فارة ولجيمي شيني ودلمير، لكل الأهل ندرباني المصاقت بيلي قامة نجمعنا كسري كانتون مدياغو، ولكل الشيف دي كانتون، كل الديليجيات، كل الشيوخ، كل البلامات، ولكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا أختهم وأمهم خديجة محمد طاهر مذيعة في راديو تشات، ماتت أمس الاثنين وسرقة تبقى أمباكر الأربعاء بفجر في كارتيه ديجيل زافاي في بيتنا أخوها جوني قريب ما بيت الديليجي، أنا كارتيه زافاي الديليجي أبكر، الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الشيف دي سيرفيس أنا لانك في راديو تشات أبادمي ولا أدجوين تلم قيوس وكل الخدامين في قسم الدارجي وكل التكنيسيين وكل الانفورماتيسيين وكل جورناليست أنا راديو تشات بقدموا قلودتهم الحارة لأسرة خديجة محمد طاهر ولكل المسائل هنا الإدارة العامة هنت الأنامة بكون راديو تشات فقدت واحدة من أميز وأفضل المذيعات في الإذاعة الوطنية ألا وهي المرحومة خديجة محمد طاهر، الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:49 نمشي لمكنة الفن.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزميل البجيب عنا كلمناكم بكلام سارة مع زميل تلم قيوس دلقانا سارة في العاصمة نجمعنا خدمانا بفرحة وسرور في مكنة تلفان أسر الألات والموجات والدعايات والنشرات شوفي جابرييلا قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قيلوا بعافي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية جادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلوم معكم إن شاء الله بعدين أشي

0: غافا. النقطة الخامسة منتدى المياه وأموال الدولة، وأيضا النقطة السادسة العفو والمصالحة الوطنية أشاد بها رئيس الجمعية الوطنية. كذلك تطرق إلى جدول أعمال الدورة القانون المالية للعام 2027، إضافة إلى فحص مشروع القانون المالية للعام 2027، واختتم بالمصالحة العليا للأمة التشادية، وقدم شكره لرؤساء المؤسسات الكبرى للدولة والسفراء والممثلين الدوليين. باسيلي
1: c'est pratiquement fini ici à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire 2026 de l'Assemblée nationale. C'était en présence du président, du premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamaï Alina. Pour la retransmission en direct de cet événement, nous avons comme équipe Mohamed Mazal, Adam Mohamed Dourous, Félix Gondje, Mohamed Daoud Mohamed, Moussa Fatsala, Ibata Toussri et quelques stagiaires qui ont assuré avec brio la retransmission en direct de cet événement. Comme journaliste, nous avons Naour Madim Nate Ala, Mohamed Oumar, Ousmane Yaya et moi-même Gourou Passiri. Restez toujours accrochés à la fréquence nationale pour la suite de nos programmes.
0: Au revoir. نقلنا المباشر من قطر الديمقراطية بذاته وفي حيثيات افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للعام 2020، واستمعنا إلى خطاب رئيس الجمعية الوطنية السيد علي ميتو التعليمي الذي تناول فيها عدد من النقاط المهمة. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. ننقل المايك إلى استديوهاتنا في الإذاعة الوطنية السعودية. إلى اللقاء. Hey!

السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي ساتروني كار ديتشات استيتدرجان دقيقة دقيقة ما أدري كل مرة تندانا كذي كذا أنا كذي كذا ما دمنا نرى تكنيسيان غريدة سامفيل كي كان شكر ترك كار ريجي دانتنا درم دروفات مالتو كي كابين تكنيك ده محمود قصرة كار ميكرا دانا سالم محمد سالم ساقا كي محمود قصرة غريدة دانا كن مرة برا فترة محمود قصرة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركات رول كافيكي دقيت روح راديو تشاد إزال وطنية تشادية دتريوقنية دوك مجد سيرو فو كارسو فاصل موي ميغا ياس ترنان كان ماتكا شنالسي رول كافيكي جري لنجم مي دترور تار قرون سالي محمد سالي السيكم بيقتيا باناشي وقلنا ندلا وقد أزنة تترمل بنا نبزين ترونيني رو تلاتيني رو أول نف سبتمبر ري نفروفني بار دبريو تسيري كرمشني تزيري نفيني غجي دانتين جيمتا روجي كابين تكنيك محمود غسرا نغالي سيديو إرادة جد روند سيو مونسي عمر إدريس عمر كمل سيك شنال سي ديكدي مردان نيالك شفاق سيكي ديكدي وتون دانغن دلالك رفاق سيكو هنبول سيني كابين تكنيك

0: السادة المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله كي خلاص يخلي بطريقة مؤقتة كي الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي جينا له حال ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، هو علاج حقه ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عديل، ده مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى الفشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يبرو حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، هو يمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن عدم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثيرين جاي يجوا بفشل الكلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل الكلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها ادوار كثيره، من اهم الادوار الكلى ده يصفي الدم، الاكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للانسان وجزء واحد اخر ده وسخ حقه ده خلاص يمر في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، العديل ده يجيبه للجسم والهوان ده يدفقه. وكذلك المياه اسال مكان كان اشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يوديه في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرك في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أنينة بس دخلناه أشيلناه في جسمنا ده العديل حقه ده يمشي في جسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرك في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الرياضي نادو فونكسون اندوكرينال، يعني عنده دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه وكذلك الخدمه هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي ايريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج، ده كله قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول كله ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حق ده الكلى ده هو خدمة حق ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقى في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انتفاقر دم.
0: دكتور في انواع مختلفة للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى وعجين دول كان كربام ده في امل يلقوا العافية، دول ينادوم انسيفانس الالبي يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجنا ده خلاص هودة بطن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، وده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده اللي يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم ان عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحله الجف، هو في المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامس 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحله الجف نقدر نوقفه فوقه، لكن يقدر يقعد فوق 30 سنه كله بطن ما يمشي كتامه ما يغسل كله، ما كونه خلاص اللي لقيناه مزمن وخلاص. ففي امراض هسه مثلا مرض السكري، مرض ضغط الدم، في الحصوات اللاس كالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة، هما كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاء من بدري نقدر نلقى له حل، إنه ما يكون في تطور لغاية ما نجي في حالة إنه كله خلاص يقيف إلا يدور غسيل.
0: وهناك فئات من الأشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لأمراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعة مع طبيب أنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كلها عديل، وخلاص هم عايشين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجدين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعة وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادي ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكو كان نادم مشيت مكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله، وتاكل سكر كثير وكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمعه رمضان ده خلاص نلقوا عنده فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في اخر الا جالج بس.
0: وهل الاطفال كل يسيبهم من فشل الكلى؟
1: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن بكر ولا باكر ولا كان بيجي كبير شيء قبل عرض حق ديبين، في أمراض يعني وراثية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في إلا للطفل ده يسوي له زرع أنا كلى ولا يسوي له غسيل أنا كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة مثلا في تعفنات إنفكسيون وعدين ده كان كربلاء الطفل ده درسوا له فشل كلى مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان جبنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى، مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده والقريب ده كان ما شغال عديل كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديل كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي جينا السنين الفاتت ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديله وسوى لهم أنيميا وخلاص ما يجيلوا علاج كتير ده كله كتير مقايجوا لنا يسووا فشل كلى وعادين كان غسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقوا لهم حلل كله.
0: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بقولوا عندهم كلى، ناس اللي في الكتير تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بحجوا وأي ما واحد يعني خطى في رأسه إنه شغل ده كلى، فمرتنا مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكله هضم عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وبعدين فعلا عندهم مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجاده كله يلمسه وكان يرفع بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام انا التصوير الطبي، وتصوير طبي حتى يقدر يقرر له سكانر، لانه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا بيمشي للدرج نسوي له ايرو سكانر ذاته، في كان مشككين انه في حجر في مسالك البوليه ده نسوي له سكانر في مسالك البوليه، فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا درج يمرق لنا وينشاف وشيكه، بس انت كان مرض حق ده عرفت ده علاج حق ده هين لكل داء دواء دونك، لكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر. اول كان انت اول شيء عنده عرض ما مش لا قاعد خلاص طوالي يجي في المستشفى ويعالجه، واسا في امراض كثيره يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى، ومن ضمنها مثلا مرض كده في جهاز الهضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلبطوا معي، وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولوا انت انا وشغل العمود الفقري، في مرات في القلب كمان، فهو على حسب ثقافه المريض، ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك، فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى ويمتم دوان كلى، هل يأثر ولا ما يأثر؟
1: ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير. هسا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك، هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنات لغاية الجنرال. اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال، فعندنا مشكلة كتير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك، مرات ده كل ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا، ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير. عندنا ناس واجدين يجوا شباب عندهم تقريبا 20-22 سنة، لكن من كثرة الأدوية الشعلو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض الكلى ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنم يكون من جاليس، لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل. عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا ماليب يمشي لطبيب، وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميديسين. أي رشدة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميديسين لشهادة دواء ده ما تبيها، لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء، لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه. في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه، فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين، والأفضل لكل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل، لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك. وصراحة حتى نحن هنا ما قد نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها، نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده. صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب، لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده، فلازم انه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام او طبيب اخصائي في مجال اللي هو الجهاز.
0: شكرا دكتور. سادة المستمعين، بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمودرني رئيس قسم المرضى الكلى، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا عن اليوم. معكم في الإنتاج عبد الله توش، وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله. شكرا على

في مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اتنيها تتشدد في أسحر الفيلة روح لي طيشانة لدربك شايلة روح لي طيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية التشاد. تقترب ساعتنا الآن إلى 6:56 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي بمدينة أنجمينة وضواحيها. من القسم العربي براديو تشاد أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم الثلاثاء 19 من شهر ربيع الأول لسنة 48 و400 ألف الهجري، الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026. المستمعون الأعزاء، ففي تمام 6 ستتابعون إلى نشرة 6، وبعد ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. المستمعون الأعزاء، يصاحبكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني محمود قصرة، وفي طاولة المراقبة جيم كاروجي، وفي التقديم معكم آدم صابون موسى. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما هنا داخل مباني الراديو تشاد. إلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبزين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وبداية ما أبرز العناوين. قصر الديمقراطية بهيغاس يشهد افتتاح عمال الدورة العادية الثانية للعام 2026 في مناسبة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية بحضور رئيس الوزراء ألمعي حلينا. ووزارة الصحة العامة والثروة الحيوانية يطلقان رسميا حملة التطعيم بمخيم البدر روحا بالدائرة العاشرة بالعاصمة الجمينة. هذا كما تتابعون خلال نشر لطائفة أخرى من الأخبار المتنوعة. فاصل وإليكم التفاصيل. أسعد الله وقتكم بكل خير. ترأس صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية الكل تشايمي ترأس افتتاح عمال الدورة العادية الثانية للعام 2026 والتي كانت بحضور رئيس الوزراء ألمعي حلينا إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد. عثمان يحيى الحاج.
2: إن افتتاح الجلسة الرسمية لأعمال الدورة العادية الثانية لعام 2026 للجمعية الوطنية شهدت خطابا واحدا قدمه رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشيمي، الذي ذكر البرلمانيين بأن هذه الدورة تنعقد بعد أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال البلاد، الذي وجه فيه مشير تشاتا رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إيتنو في رسالته إلى الأمة بعنوان بلد يتحمل مسؤوليته ويؤكد ذاته. متطرقا رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشيمي بالأهداف التي جرت في إقليم البطحاء والدعوة للسلام ويدين هذه الأعمال الأنيفة بشدة، كما تناول في خطابه أن أهمية إنجاز التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، والذي يعتبر أول تعداد رقمي بالكامل في تاريخ تشاد بأكثر من 4 مليون أسرة تم إحصاؤها، مقدما التهاني لرئيس الجمهورية بصفته أول رب أسرة تم إحصاؤه ولكل من ساهم في إنجاحه، مضيفا ألي كولوتو تشيمي بسياسة اليد الممدودة المتعلقة بالعفو وتدابير العفو الجمائي الذي يجسد الإرادة في التهدئة والمصالحة الوطنية. مؤكدا رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشيمي ستتميز هذه الدورة بمراقبة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتي تترجم توجيهات رئيس الجمهورية في تحسين معيشة السكان والخدمات الأساسية وتشغيل الشباب بجانب فك الأزلة واللامركزية والحوكمة الرشيدة.
1: انطلقت صباح اليوم حملة التطعيم المشتركة بين وزارة الصحة العامة ووزارة الثروة الحيوانية، وذلك بمخيم البدر روحل بالدائرة العاشرة. مصطفى بشار محمد والتفاصيل.
3: تعد هذه الحملة الروتينية التي تستهدف الأطفال والماشية جزءا من زيارة وفد رفيع المستوى من الشركاء الفنيون والماليون الذين يعملون في القطاع الصحي، لذا يجيء إطلاق حملة التطعيم المشتركة النهج الصحة الواحدة المتكاملة بهدف حماية صحة الإنسان والحيوان على حد سواء. وتستهدف الحملة التطعيم الأطفال من عمر 0 إلى 5 سنوات والنساء الحوامل والماشية. تم اختيار مخيم لاماجي للبدو الواقع في الدائرة العاشرة لاستضافة هذه الانطلاقة، فقد رحب عمدة بلدية الدائرة العاشرة خليل محمد عبد الكريم باختيار دائرته لهذا الحدث، معربا عن امتنانه للحكومة لجهودها القائمة لأجل تحسين صحة الإنسان والحيوان. أما وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أوضح عن أهمية حملة التطعيم.
4: هسه التطعيم القاعد نسوي سوا، إن ثلاثة والأربعة خمسة شغل قاعد نسوي فوق. أول كلي يال يوزنهم هني يشوفهم، بس قاعد أنا لا كيف صحيتهم كيف وجلدهم كيف ماشى عديل ولا ما ماشى عديل يشوفوا، كان إندا كان ناجس يزيدوا بس ما يكمل لتري.
3: وشملت هذه الحملة إعطاء قطرات لقاح شلل الأطفال وتطعيم الماشية ضد الطاعون الأغنام والالتهاب الرعوي المعدي للأبقار، كما تشمل أيضا استشارات طبية ما قبل الولادة وتوزيع ناموسيات. كما أشار وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد إلى أن تنظيم هذه الحملة المشتركة للتطعيم التي تهدف إلى ضمان سلامة وصحة السكان ومواشيهم، وأضاف إن هذه المبادرة جزءا من برنامج السياسي للرئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي يوليها أولوية خصوة.
1: نظمت يوم أمس وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع مشروع الأمن الصحي بوسط وغرب إفريقيا نظم بفندق راديسون بلو بالعاصمة نجمينا ورشة عمل لتقييم النظام الوطني للمختبرات في تشاد، حيث افتتح أعمال ورشة الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة الدكتور محمد حامد أحمد ممثلا للوزير، جرت المناسبة بحضور ممثل البنك الدولي وعدد من الخبراء في مجال الصحة. عبد الكريم عبد الله النوم.
5: تعتبر الصحة من أهم المجالات التي توليها الحكومة التشادية وشركائها اهتماما بالغا. بهذا الصدد تجيء هذه الورشة رفيع المستوى المخصصة لتقييم النظام الوطني للمختبرات الصحة البشرية والحيوانية. في كلمته خلال الورشة منسق مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب أفريقيا الدكتور تشيريتو يانم قال بأن هذه الورشة تندرج ضمن توجيهات الاستراتيجية المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا لتعزيز الأمن الصحي على المستوى المنطقة وتوحيد المعايير وتجميع القدرات التشخيصية لبناء شبكة إقليمية قوية لليقظة من المخاطر الصحية. من جانبه الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد خلال افتتاح لأعمال الورشة أوضح بأن الورشة جاءت من أجل تحسين الصحة العامة والحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية، طالبا من المشاركين في الورشة تضافر الجهود والاستفادة من المعلومات التي يتلقونها في خلال الورشة. وأضاف
6: الورشة دي تتابع بالأمراض الوبائية ويخلينا المعبرات الآخرة انت الصحة العامة والبيطرية والصحة البيئة يخلينا شن درس سوا وأي شيء الوزارة الصحة ما بتقدر تكافي فوقها. دورنا طلب أنا وزارة البيئة يكونوا سوا ونسووا استراتيجية جديدة يخلي نقدر في الكفاح ضد الأمراض الوبائية نقدر نسيطر فوقها. وده بس لمينا ندرسوا سوا جميع كل الإمكانيات يخلينا نلقوا خارطة جديدة عشان ممكن تساعدنا كيف نكافوا ضد الأمراض الوبائية.
5: وللتذكير بأن الورشة شارك فيها مسؤولين من ثلاث وزارات وهي الصحة العامة والبيئة والثروة الحيوانية، وإضافة لخبراء في مجال المعامل والمختبرات الطبية.
1: عقد يوم أمس أخصائي جراحة الصدر البروفيسور ديوغو غونزاليس ريفاس عقد مؤتمرا صحفيا بالمستشفى الجامعي ذات المرجعية الوطنية، وذلك حول نجاح عمليتي جراحة الصدر باستخدام تقنية أحادية المنفذ التي أجريتا لأول مرة بالمستشفى بالتعاون مع مؤسسة ديوغو غونزاليس ريفاس. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
7: بعد أن أجرى لأول مرة في تشاد عمليتين في جراحة الصدر الطفيفة التوغل عبر تقنية الفيديو أحادية المنفذ في يومي 30 و31 أغسطس 2026 بالمستشفى الجامعي المرجعي الوطني، عقد ديغو غونزاليس ريفاس أخصائي جراحة الصدر مؤتمرا صحفيا حول إبراز أهمية نجاح هذه التقنية الجراحية وأهميتها في تطوير الخدمات الصحية في تشاد. ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى الأطباء التشاديين وتعزيز قدراتهم بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى. خلال كلمته بالمناسبة البروفيسور ديغو غونزاليس ريفاس أوضح أن هذه التقنية أثبتت فوائدها، مشيرا إلى أن مهمته في تشاد تهدف إلى تحفيز الجراحيين وتعزيز التعاون الطبي، إضافة إلى تدريب الأطباء التشاديين في مركزه بمدينة شنغهاي الإسبانية المتخصص في هذا المجال. كما أشار إلى أن وجود وحدة جراحية متنقلة في غرب إفريقيا تعمل حاليا في سيراليون وغانا وليبيريا بهدف إيصال الجراحات طفيفة التوغل إلى سكان المناطق الريفية وتمكينهم من الاستفادة من خدمات جراحية متقدمة بالقرب من مناطق إقامتهم. أما البروفيسور شواء شيمي فقد أكد أن هذه التقنية الحديثة تعتمد على إجراء شق جراحي صغير يتراوح بين 3 و5 سنتيمترات تدخل من خلاله جميع الأدوات اللازمة لإجراء العملية دون الحاجة إلى شقوق إضافية. وأضاف إلى أنه من أبرز مزاياها تقليل آلام ما بعد الجراحة وتسريع التعافي وتقليص مدة الإقامة في المستشفى إلى 2 أو 3 أيام فقط بدلا من المكوث نحو 10 أو 12 يوما. للإشارة تعكس هذه المبادرة المشتركة أهمية التعاون الطبي وتبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة بالبلاد لتطوير قدرات الكوادر الطبية التشادية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية الرقمية.
1: ولائيا لكن نبقى في شأن صحي، قام المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنادي الشرق جنرال غورغومتي إيلي بزيارة المستشفى الولائي بأم جرس بهدف معرفة سير العمل داخل المستشفى، خاصة بعد نزول الفريق الطبي الإماراتي لدعم العمليات الطبية بالمنطقة. عباس بكر مصطفى.
8: وصل المندوب العام للحكومة بولاية إنادي الشرق الجنرال غورغومتي إيلي ومعاونه إلى المستشفى الولائي بأم جرس، وكان في استقبالهم الطاقم الطبي بهدف الكشف عن طبيعة العمل الصحي، خاصة بعد نزول الفريق الإماراتي الذي تكفل بعلاج المرضى مجانا مع رعاية صحية عالية الجودة وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة. وفي الأقسام التي زارها الوفد الحكومي لاحظ تقدما وتحسنا في العمل من ناحية الخدمات الصحية، كما قدم الأخصائيون شروحات مفصلة حول كيفية استقبال المرضى والأمراض الأكثر تسجيلا في المستشفى كالملاريا وضيق التنفس. ويتوقع المسؤولون المحليون تخطي هذه المرحلة في علاج المرضى. وبالمقابل أثنى المندوب العام للحكومة بولاية إنادي الشرق الجنرال غورغومتي إيلي على نتيجة العمل الطبي.
9: شوفوا كيف أخوانا الميديسين إماراتي دول جو انستاليرهم هنا، جينا شفنا دا شغل العجيب مرة انستالاشون هم دا أديل ما خلما أنا غراتيوتي بس ما في ما يشان ناس يدوروا سبيشاليست دول، لكن حسا دا ما شاء الله لنا من هنا بس
8: بهذا اطلع المندوب العام للحكومة بولاية إنادي الشرق الجنرال غورغومتي إيلي ومرافقوه على صمود الأطباء في علاج المرضى والمجروحين والمصابين المتوافدين إلى المستشفى الولائي بأم جرس. أم جرس، عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: بعيدا عن الأخبار الصحية، قام وزير إصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالات بزيارة عمل إلى مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة، حيث كان في طليعة مستقبلي الأمين العام للولاية عبد العزيز ماي محمد بحضور عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة. النور أحمد خميس مراسلنا من هناك والتفاصيل.
10: مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة تستقبل وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن، حيث كان في طليعة مستقبليه الأمين العام لولاية وادي فيرة عبد العزيز مي محمد برفقة المسؤولين في المنطقة. وفور وصوله عقد محمد السليك حالات اجتماعا ضم مختلف المسؤولين، وتأتي زيارة العمل هذه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الملكية العقارية للدولة ووضع حد للتجاوزات المتعلقة بالأراضي الحكومية. وخلال الاجتماع رحب الأمين العام لولاية وادي فيرة عبد العزيز مي محمد بالوزير والوفد المرافق له، متمنيا لهم إقامة طيبة بحاضرة ولاية وادي فيرة. كما تم استعراض واقع الأراضي في مدينة بلتن والتحديات المرتبطة بإدارتها، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتسوية وضعية الأراضي الحكومية. وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة أكد أن عملية استرجاع الأراضي الحكومية تهدف إلى حماية أملاك الدولة ومنع التعدي على المساحات المتخصصة للمرافق والخدمات العامة. وتعد زيارة العمل هذه خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الملكية العامة وتنمية مستدامة في حاضرة ولاية وادي فيرة. من مدينة بلتن، نور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من ولاية وادي فيرة إلى ولاية السلامات، حيث ترأس المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي أول لقاء تعارفي جمعه بالمسؤولين الإداريين وزعماء التقليديين بالمنطقة بحضور رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين الإدارة المحلية والقيادات التقليدية بالمنطقة. بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم تمام.
11: خلال اللقاء قدم المشاركون مداخلات تناولت مختلف القضايا المرتبطة بالشأن الإداري والتنمية المحلية، ومن بين المتداخلين رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق الذي تطرق في مداخلته إلى عدد من الجوانب التي تستدعي مزيدا من اليقظة والعمل من أجل تطويرها وتحسينها على مستوى الولاية. من جانبه دعا المندوب العام للحكومة لدى الولاية الحاضرين إلى تعزيز الاحترام المتبادل والشراكة الصادقة وروح المسؤولية المشتركة بما يسهم في تحسين سير العمل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما حث المسؤولين الإداريين والزعماء التقليديين على تحمل مسؤولياتهم كاملة والعمل على حماية المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا أن أمن المواطنين واستقراره وحماية ممتلكاته تمثل أهدافا أساسيا تسعى حكومة البلاد إلى تحقيقها تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف السلطات المحلية وترسيخ التعاون المشترك بما يخدم مصالح سكان ولاية سلامات ويسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار بالولاية. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
12: وفي المجلة الاقتصادية إليكم موضوع المجلة لهذا الأسبوع الذي تناول فيه عمر حسن دهب المصفوف الوطني للإصلاحات المالية والاستثمارية. عمر حسن دهب:
13: عندما نتحدث عن الاستثمار فإن الأمر لا يتعلق بالتمويل ورؤوس الأموال فقط، وإنما يرتبط أيضا بعوامل أساسية في مقدمتها الثقة والوضوح واستقرار القواعد والإجراءات المنظمة للنشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار تأتي المصفوفة الوطنية للإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار باعتبارها آلية تهدف إلى معالجة عدد من التحديات التي تواجه المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين. السؤال الأساسي الذي تطرحه هذه الإصلاحات هو كيف يمكن جعل إنشاء المؤسسات والإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل أكثر سهولة ويسرا في تشاد؟ فلا يزال عدد من الفاعلين الاقتصاديين يواجهون صعوبات مرتبطة بطول الإجراءات الإدارية، إلى جانب بعض أوجه عدم اليقين المرتبطة بالإطار التنظيمي. ومن هنا تظهر أهمية الإصلاحات المقترحة التي تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات وتقليص العراقيل أمام القطاع الخاص وتحسين وضوح الإجراءات الحكومية بالنسبة للمستثمرين. الغاية الأساسية هي الانتقال من بيئة قد تشكل فيها الإجراءات والعراقيل تحديا أمام المبادرة الاقتصادية إلى بيئة مؤسساتية تشجع الاستثمار والمبادرة الخاصة وتحميها، غير أن نجاح هذه المصفوفة لا يقاس بالإعلان عن الإصلاحات وحدها، وإنما بمدى تنفيذها ومتابعتها وتقييم نتائجها على أرض الواقع. فبالنسبة إلى المستثمرين وأصحاب المؤسسات، يجب أن تكون آثار الإصلاحات ملموسة، سواء من خلال تقليص آجال إنشاء المؤسسات أو تسهيل الحصول على القروض والتمويل وتحسين جودة الخدمات العامة. وتكمن أهمية هذا المسار في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والصدمات وتنويع مصادر النمو وتشجيع الإنتاج وخلق فرص العمل خاصة للشباب. ومن هذا المنطلق يمكن للمصفوفة الوطنية للإصلاحات أن تشكل نقطة تحول في مسار تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في تشاد، لكن ذلك يظل مرتبطا بقدرة مختلف الجهات المعنية على الانتقال من مرحلة الإعلان عن الإصلاحات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والمتابعة المستمرة وقياس النتائج.
12: 6:19 نهاية النشر الإخباري. مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية محمود قصرة، في الإشراف العام والإخراج جسم محمد زين، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لطفا زور موقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا من فيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
14: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم، نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم، واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، أصولهم، مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي. ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية. مساء الخير دكتور حامد عبد الله.
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله، حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، به وحده نستعين. شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل، ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات. التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات القديم، وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى، غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية. وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد، هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب، يقول بارث في تاريخه الصحراء والبرنو، وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس، عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة، إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد. السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا، وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت. وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان، وهي عاصمة التوبو القديمة، وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا، وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق. أن هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط، من شعوب الرومانية، شعوب الإغريقية، شعوب الأسبانية. تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح، أقوى في المدد، أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب. وهذه شعوب قبلية، وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية، والغازي دائما ليس لديه أولاد، ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة، وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم، الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا، فتوقلوا في مناطق الصحراء. ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط، هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى، ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد، بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم، وكذلك مناطق تيبستي، وهي الآن تتفرق إلى توبو، تيدا، دازا، كاردا أو كريدا الآن. أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو، وفيا، وإنيدي، وفضاء، ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق، تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب، فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش، في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى، وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال، وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن. هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم،
3: أي نعم، كلمة القرآن،
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم، وإنما أطلقها عليهم العرب، وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونها في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الأمبراطورية.
1: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسموا بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم، أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمهم، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنتروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو درده حسب ما يقول جيرهارد، ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملسمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأصداف الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من أندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
1: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من تشاد صادرين إلى ليبيا أيضا بثروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية. هذه بالمناسبة عندي هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا المستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

مساء الخير بلدنا الجهد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات. الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء يوم 1 شهر 9 سنة 2026. مقاربنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك جيمتار روجي شيف دو زونس جور زونس جور انوي. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الديايات والنشرات والأغاني الجميلة انجينير بلين محمود قسر حمات. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة هنا في غاديو تشاد في كارتية جابانغاتو كومينا الدوزيوم أراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي من الصهوات. نقول فوق مساء الخير للناس الكبار وناس العزاز الحاليا كابتيو برانشي راديو تشاد في كل مكان. نقول لكم مساء الخير.

0: مستمعينا سماعة الرجات، نوقف الأغنية الجميلة عشان نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم. ماشي. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقر لكم أسماهم ديل، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكتسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. هم من حامد طاهر عبد الرحمن عند الترين في كارتيان قبو سيكسيون 1 إلو 45 لو 6، حسن جابر جيري عند بكان في كارتيه زراف سيكسيون 2 إلو 70 لو 7، أحمد إيسا محمد عند بكان في كارتيه مشاقة سيكسيون 1 إلو 137 لو 3، محمد محمود أبكر عند بكان في كارتيه المر سيكسيون 1 إلو 134 لو 2، عمر أبكر عبد الكريم عند بكان في كارتيه أداء ألاي سيكسيون 1 إلو 46 لو 13، مدام زينبا محمد عندها بكان في كارتيه هرنجاجي سيكسيون 3 إلو 8 لو 23، ديف الله أسود ديف الله ديت الله عند بكان في كارتيه جينيبور سيكسيون 2 إلو 190 لو 16، مدام فاطمة زارة جيمي عندها تيران في كارتيه دبازين سيكسيون 2 إلو 97 لو 12، السيد عبد الرحمن بهر عند بكان في كارتيه ديجيل الكدو سيكسيون 3 إلو 66 لو 3، السيد علي هارون سيد عند بكان في كارتيه تانجيلي سيكسيون 1 إلو 75 لو 13، وهنا في ناسين عندهم بكان هم أن علي هارون سيد كارتيه تانجيلي سيكسيون 1 إلو 75 لو 15، والسيدة محمد إسماعيل إبراهيم كارتيه تانجيلي سيكسيون 1 إلو 75 لو 17. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيون بلاغ أنا وفا جديو جبرين عائلة جبرين عائلة جد حسنة عائلة الإمام مكيلة الحاج أخي أدم عائلة مؤمن عائلة حسن رمضان ديليجي جد أمر عائلة أطمان عائلة حسن اللين عائلة ديليجي أبكر عائلة ديليجي هسيني عائلة الديليجي هسيني مكايلة أنا مصابري الشيخ البشر. لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بنيتم ميمونة جديو ماتت اليوم الثلاثة وسرع تبقى مباكرة الأربعة في كارتيه ديجيل الكبير وسرع بسوها بعد الظهر. جديو جبرين عائلة جبرين عائلة جدة حسنة عائلة الإمام مكيلة الحاج أخي آدم عائلة مؤمن عائلة حسن رمضان ديليجي جدة أمر عائلة أطمان عائلة حسن اللين عائلة الديليجي بكر عائلة الديليجي هسيني ديليجي مكيلة أنا أم صابري والشيخ البشر. لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والجيران بوفاتنا بنيتم ميمونة جديو ماتت اليوم الثلاثاء وسرى تبقى أمباكر الأربعاء بعد الدور في كارتيه ديجيل الكبير. الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. موسى بشارة بلاخن 40 هارون بشارة الإمام بشارة هارون بشارة دينا بشارة رخيص بشارة كبير رحسيني أبا زين عبد الله ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون سرغ إلى 40 يوم عن المرحومة أمهم وأخوتهم مريم مدنة. السرغة تبقى عن بكرة يوم الخميس في دقوي الله للتبلامة بوبا عبد القادر. ومن هاي تانية بشكر كل الأهل والناس الإرفي البعيدين والقريبين والهلال المجاورات ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحومة أمهم، وبقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا وفا عائلة قربة عائلة جيمي والإيدي عائلة الضيف عائلة بلامة أمر أبقاسي كلهم في دلكينا. لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوتهم جنب قربة ماتت اليوم الثلاثاء وسرغة تبقى مباكر الأربعاء في دلكينا هلة بلامة عبد الرحمن أمر. الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ نكرروه بعد الأخبار. بلاغ 40 جبرين نبركة أحمد أنقليمي الأهل هنا رضينا قوي كروغول عبد الرحمن وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرغ إلى 40 يوم المرحومة أمو ما أخوتهم فاطمة بشارة المعروفة بأنكرمي. السرغة تبقى يوم الخميس أم بكرة في رضينا قوي هلي بلاما إبراهيم أمبدي يبرينا بركة أحمد أنقليمي عائلة رضي الأهل رضينا قوي كروغول عبد الرحمن وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون السرغ إلى 40 يوم. أنا المرحومة أمم وأختهم فاطمة بشارة المعروفة بأنكرمي. السرة تبقى بكرة يوم الخميس في رضينا قويه للتبلامة إبراهيم أمبدي. والأخ نوافة عائلة هارونة الضيف في فلقة أم أدمة لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين والحلال المجاورات بوفاة أبوهم وأخوهم بلامة جبرين هارونة مات اليوم الثلاثاء الشيعي. والسرقة كمان تبقى يوم الخميس في هلة فلقة أم أدمة. نكرر عائلة هارونة الضيف كلهم في فلقة أم أدمة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أبوهم وأخوهم بلامة جبرين هارونة مات اليوم الثلاثاء بعد العصر. والسرقة كمان تبقى أم بكرة يوم الخميس في فلقة أم أدمة الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. جدة أخي آدم أخي بلامة جدة بشارة كلهم في هلة قوة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون السرغ إلى 40 يوم. أنا المرحومة أمم فاطمة بشارة تبقى مباكرة الأربعاء في قوة هلة بلامة جدة بشارة. جدة أخي آدم أخي بلامة جدة بشارة كلهم في قوة وبلغوا للأهل البر والداخل بكون السرغ إلى 40 يوم. المرحومة أمم فاطمة بشارة تبقى مباكرة الأربعاء في قوة هلة بلامة جدة بشارة. تبلغ أنا تسمية الحاجة حسن علي أمر يوم الفرحة ببلغ لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة والحفظ للقرآن الكريم والأهل البعيدين والقريبين والجيران بكونهم بنظموا احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وده ببقى يوم الخميس في كارتية بوت البقرة من الساعة 8 فجر لحد الساعة 5 هنا الشيء والدعوة عامة. نكرر الحاجة حسن علي أمر لو الفرحة ببلغ لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد بكونهم بنظموا احتفال هنا المولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وده ببقى يوم الخميس أم بكرة في كارتية بوت البقرة ما بعيد من أنتان نتيجو من الساعة 8 فجر لحد الساعة 5 عشية والدعوة عامة. الساعة 7:10 دقيقة نمشي لمكنة الفن والمهندس الكبير محمود قسر حمد.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
2: من إنجلترا إلى تشاد شيء جديد في شنجمينا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها مهد درينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13 الأماكن محددة
3: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا اغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: تسمعون سماعة راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أمتمان أم جرس، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيء بقدم لنا زميلنا بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء نور الزميل تجاني سرمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار. إن اليوم الشيء والنشرة طوالي نبدأها بالعنوين. في قصر الديمقراطية بدت اليوم مع فجر البداية من خدمات الدورة الآدية الثانية انت الديبتيات عن سنة 2026. المناسبة كان رأسها رئيسنا الجمعية الوطنية لكولوتو جاميد بحضور رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا. الوزارة انتصية الأمة والوزارة انت الأسر والهيواني أنطى اليوم البداية انت الفكسناسيون بسهول لسيادة البهايم الرهل القادين في خارج المدينة انت العاصمة من جمعنا. الوزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاته وصل في مدينة بلتن أصل من ولاية وادي فيل. دي العناوين وفي النشرة قلب أخبار الخبر. الرئيس الجمعية الوطنية لكولوتو جامي رأس اليوم فجر في مقر البرلمان في قصر الديمقراطية القائد في كرتشيغاسي رأس بداية خدمات الدورة الآدية الثانية انت الديبتيات عن سنة 2026 بحضور رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا وعدد من الوزراء والممثلين من البعثات الدبلوماسية القاعدين هنا في العاصمة أنجمانا. فاطمة عبد الله بركو.
2: فاتحين الجلسة الرسمية والدورة الثانية 2026 عن الجمعية الوطنية أشاندا خدم رئيس عن الجمعية الوطنية لكولوتو جامي خطابه بالمناسبة، وذكر السادة البرلمانيين بكون الدورة العادية الثانية دي توافق مع أسبوع قريب للاحتفال عن الذكرى 66 للاستغلال بلدنا التشاد، والكان وصف فوق المشير محمد إدريس ديبي إتنو كبير الدولة في رسالة للأمة التشادية بعنوان بلدنا تتحمل مسؤولية ألي كولوتو جامي. زاد في كلامه وقال الحدث الماسمة البيقت في إخلاص لقى نداء عن السلام، وهو يرفض بشدة القدم عن الأنف عن بين المجتمع، وكلم في أهمية عن الإحصائيات للسكان والمساكن اللي هو يعتبر أول حساب جاب رقم بالكامل في تاريخ عن بلدنا بأكثر من 4 مليون أسرة الكان حسبوهم، وقدم التهاني لرئيس عن الجمهورية بصفة أول مواطن سوى لي رسانسما كمان لكل الناس القاموا بمشاركة في نجاح الإحصاء. وبما يخص سياسة عن اليد الممدودة اللي يتعلق بالأفو الجماعي اللي يوصف النية السمحة عن المصالحة الوطنية، قدر جاب نتيجة عن مرقين عدد من السياسيين المقروبين في السجن

0: من مبادر حنا كبير الدولة. وأكد رئيس الجمعية الوطنية في نهاية خطابه ذكر الحاضرين بكون الدورة الثانية حين الجمعية دي تتميز بمراقبة مشروع قانوني المالية لسنة 2027 بتطبيق توجيهنا رئيس الجمهورية في أدلين معيشة السكان والخدمات الأساسية، وكمان تسجيهنا الشباب في جانبنا البنية التحتية واللامركزية والحوكمة الرشيدة في جد.
1: بدت اليوم فجر هنا في العاصمة جمينا حملة كبيرة من فاكسيناسيون بسوها للأطفال العيال الدقاء كان الرهل سيادة البهائم والنساء الحوامل والبهائم حقهم. بداية الحملة دي كان بقت بحضور الوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد والوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وكثير من الشركاء اللي بيساعدوا الحكومة في المجال هنا الفاكسيناسيون. كليل أهمية انت الحملة دي كان أكلم الوزير عن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في ميكروفون هنا راديو جات. خلينا نسمع.
2: هذا التقييم قال نسوي سوا، لكن العلوم قال نسوي إن ثلاثة والأربعة خمسة شغل قال نسوي فوق. أول كليل يال يوزنهم هنا يشوفهم بس عشان كيف صحيتهم كيف وجلدهم كيف ماشي عديل ولا ما ماشي عديل يشوفوا كان إن كان ناجس يزيدوا بس ما يكمل نتوي.
1: هلا سمو تدا الوزير عن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. فتح أمس هنا في العاصمة جمينا الأمين العام النائب في الوزارة التلاصية العامة الدكتور محمد حامد أحمد كان فتح هذه ورشة تدريب بخصوص عشان يقيموا النظام الوطني عن المختبرات اللابوها نصيها والإنسان والحيوان. الورشة دي كان شرفها كثير من المسائل نصيها ده بجانب خبراء مختصين في تحليل الأمراض. في كلمتنا لفتحان الورشة الدكتور محمد حامد أحمد كان طلب من المشاركين خليه يستفيد من المعلومات البلغوها في الورشة. خلينا نسمع بعض من كلامه.
3: والورشة دي تتابع بالأمراض الوبائية ويخلينا المعبرات الآخرة انت الصحة العامة والبيطرية وصحة البيئة يخلينا ندرس سوا وأي شيء الوزارة الصحة ما بتقدر تكافي فوقه. دورنا طلب أنا وزارة البيئة ووزارة البيطرة يكونوا سوا ونسوي استراتيجية جديدة في الكفاح ضد الأمراض الوبائية نقدر نسيطر فيها. وده بس اليوم لمينا لندرس سوا كل الإمكانيات يخلينا نلقوا خارطة جديدة عشان ممكن تساعدنا كيف نكافح ضد الأمراض الوبائية.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات. الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتة كان وصل في مدينة بيلتينغ عاصمة ولاية وادي فيرة ده في إطار الجولة القائد بقنبة في بعض الولايات بخصوص المشاكل الكثيرة انت الأراضي اللي قاعدين بشكو منها كثير من المواطنين في مقترب التراب هنا بلد نجات. وقت وصولها الوزير كان سوى ملمة مع السلطات المحلية كلمهم بكونه لازم يحموا الأراضي انت الدولة ويخطوا خط لكل الناس اللي بتجاوزوا القوانين اللي بشوروا الأراضي. وبعد ذا سمع من المسائل المحليين وأكدت لهم بكونوا المشاكل السماعها دي بلغوا لها حل في وقت قريب. الخبر جبلنا من مدينة بيلتينغ مراسلنا النور أحمد خميسة. في أخبار الأقاليم في مدينة أم التيمان المندوب العام للحكومة في ولاية السلامات أحمد شوهروزي كان سوى أول ملمه تعرف مع المسائل الإداريين والشيوخ التقليديين في ولاية السلامات بحضور رئيس المجلس الولائي سليمان إساق. الهدف عن الملمة دي عشان يسوى تنسيق عن عمل مشترك بين الإدارات ويحسنوا الخدمة للسكان ويوفروا لهم الأمن والاستقرار والتنمية القادة في الولاية. الخبر جابلنا من مدينة أمتيمان مراسلنا بشارة محمد صالح. في مدينة أبشة بقت اليوم مع فجر وهذه ورشة تدريب بخصوص عشان يراجعوا الخدمة للتنمية القادة في الولاية. الورشة كان حضر فوق كثير من الممثلين هنا السلطات المحلية. من أبشة مراسلنا اسمت آدم يحيى.
4: الورشة دي نظمها المجلس الولائي هنا وداي بتعاون مع اللجنة الإقليمية هنا لعمل CPA بإشراف من الوزارة المسؤولة من التخطيط وبدعم فني ومالي من منظمة الأمم المتحدة هنا لطفولة اليونيسيف. في بداية هنا الورشة ممثل هنا وزارة المالية والميزانية والتخطيط عبد الرحمن ديار نصر أكد أهمية هنا لمن دا وقال الورشة دي فرصة لعشان يتابوا ويقيموا فوق القدرة اللصوه في ولاية وداي ولا يعرفوا شنو البرامج ولا مشاريع الله بيجت. من جانب كمان مدير هنا مكتب هنا اليونيسيف في ولاية وداي الدكتور إيسا جبرين أكد أهمية هنا قوين هنا لا تعاون مع السلطات الوطنية ووضح قال بكونه لا تعاون دا بسائطة ليسو خطة هنا تنمية هنا إخليم هنا وداي وقت الافتتاح الرسمي للورشة الرئيس هنا المجلس الولائي هنا وداي بالإنابة إلياس هارون مطر شكر الوكالة هنت الأمم المتحدة وخاصة كمان لليونيسيف للدعم على قيد بتقدم لمساعدة في هنا جهود هنا لا تنمية في ولاية وداي والورشة دي قيد تدوم لمدة هنا 5 يوم وشاركوا فوق أكثر من 30 شخص جو من الجهات الحكومية ولا منظمات الخير الحكومية ولا منظمات المجتمع المدني والهدف هنا الورشة دا لعشان يأكدوا فوق على مصداقية هنا النتائج هنا التخرير على تشخيصي ويراجعوا فوق على خطة هنا العمل ويحددوا فوق على شنو على بسولي سائد في توجيه هنا جهود هنا التنمية خلال فترة الجاي. من عباشا اسمت عدم يحيى للعزاء الوطنية.
1: في آخر خبر من مدينة مجرس في نادي الصبحانية المندوب العام هنا الحكومة في الولاية الجنرال انقرهور قمتيلي قام بزيارة اليوم فجر في اللبتان الكبير هنا مدينة مجرس وده عشان يشيف الخدمة ينتصها ماشي كيف وده بعد ما وصلوا دكاترة جو من دولة الإمارات قاعدين بداوا بعض المعرضانين القاعدين في داخل اللبتان المندوب العام هنا الحكومة كان شكر الخدمة القاعدين بيقدموها لدكاترة الإماراتيين خلينا نسمعه بعد من كلامه في ميكروفون على راديو جد
5: شوفوا كيف أخوانا الميديسين إميراتي دوريو انستاليروم هنا جينا شفنا دا شغل العجيب مرة انستالاشو هنم دا أديل ما خلما نا غراتيوتي بس ما في ما شان ناس يدورو اسبسياليس دور لكن حسا دا ما شاء الله لنا من هنا بس ناس أنا يقدر يسوني
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:25 في استديو راديو جات نفس الساعة في مجرس وفي أبشة بعد خلاص كملت نشرة الأخبار هنا اليوم أشياء الفاتحة من نشرة نذكرهم بالعنوين في قصر الديمقراطية بدأت اليوم فجر البداية انخدمات الدورة الآتية الثانية الثلاثة بديات سنة 2026 المناسبة كان رأسها الرئيس الجمعية الوطنية علي كولتو جاميد بحضور رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي حنينة والوزارة انت الصحة الأمة والوزارة انت الثروة الحيوانية أنطوا اليوم البداية انت الفاكسيناسيون البسول سيات البهائم الرحل القاعدين في خارج الأزمة انجمنا والوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك خلاطة وصل في مدينة بيلتينغ في ولاية وادي فيرة في إطار الجولة القاعد بقوم بها في بعض الولايات بالنشرة كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار وقدمتها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس محمود كسرة شكرا للمتابعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تصبح على خير
6: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

أنا سمعت راديو تشاد في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل بشير عمر بشير، وسمينا شوية من أغانينا. نرجع للسيديو نوصل لكم بالبلاغات، البلاغات اللي قبل قرينا قلنا نكررون بلاغنا 40 موسى بشارة، هارون بشارة، الإمام محمد بشارة، هارون بشارة، دينا بشارة، رخيص بشارة، كبير حسيني، أبا زين عبد الله. بلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة المجاورات بكون أسرقي الأربعين يوم أنا المرحومة أمو ما أخوتم مريم دناتب يوم الخميس أم بكرة في دقوي الله اللي تبراما بوبا عبد القادر. من ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة المجاورات اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت السرقة. أنا المرحومة أمو ما بقول الأهل الله يأجرهم، والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. والأخ نوفا عائلة قربة، عائلة جيمي والإيدي، عائلة الضيف، عائلة بلاما أمر أبقاسي، كلهم في دلكينا لوم الحزن. ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أختم جنبة قربة، ماتت اليوم الثلاثة وسرعة تبقى مباكر الأربة في دلكينا هلي بلاما عبد الرحمن أمر. الأهل الله صبرهم، والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. جبرين بركة، أحمد أنجليمي، عائلة والأهل هنا رضينا كروغول عبد الرحمن. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون سرغي للأربعين يوم. أنا المرحومة أمو ما أخوتم فاطمة بشارة المعروفة بأنكارمي، أسرها تبقى مباكر عن بكرة الخميسة في رضينا قويه لتبلامة إبراهيم أمبدي. بلاخ نوفا عائلة هارون الضيفة في فلقة أم أدمة لوم الحزن. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة المجاورات بوفاة أبوهم وأخوهم بلام جبرين هارون، مات اليوم الثلاثاء العصر وسرقة تبقى بكرة يوم الخميس في فلقة أم أدمة. الأهل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. علاج حسن علي أمر لو الفرحة. ببلغ لكل المسلمين والمسلمات المداحين الأحباء أحباب الرسول الأئمة والقونة والأهل البعيدين والقريبين والأهل الكارتيه بكون هم بنظم احتفال على مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وده ببقى يوم الخميس في كارتيه بوت البقرة ما بعيد من الأنتنة نتيجو. والمناسبة تبدأ من الساعة 8 الفجر لدى الساعة 5 هنا أشية والدعوة عامة. واصل بالبلاغات. الشيخ بشارة سعيد ضهية يبلغ لأولاد غانم القاعدين في شاري باقرمي، بيقدم لهم التعزية الحارة والكبيرة بوفاة أنا بنتهم وأختهم خديجة محمد طاهر، الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نكرر، الشيخ بشارة سعيد ضهية ببلغ لأولاد غانم القاعدين في شاري باقرمي، بقدم لهم التزية الحارة وكبيرة بوفاة الصحفية نغاديو تشات بنتهم وأختهم خديجة محمد طاهر، وبسأل الله سبحانه وتعالى يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. أمين. والأوديتار

rana li farlok da fi lagon na occidental ala rasuma al rais Muhammad Takulbu wala Barkazal al naibata raisa Zainaba Bashir al marufa bi Diaman Noir Hussein Haruna wal Bokoro wa kul al ata al akharin wa kaman al muslimin hana gado chat al gadin fi madinat Abashe la randa kamina Mahasin Yunus Mahmoudi Muhammad Tahamid hasaballan bon santé كوميسير حسين تقيل أحمد النور أحمد لومد السلامات ومريم جدو والمسلمين نبنغور كمان ناجي مويس وللمسلمين القاعدين في بوكورو هرم السليك أبو وكل المسلمين القاعدين بتعبونا من مدينة بوكورو والمسلمين القاعدين في كارتية مختلفة الكارتية نكسري وفي العاصمة نجمينا بقدموا كالوداتهم الحارة والكبيرة لأسرة المرحومة ولكل الصحفيين والمسائيين هنا الأنماء بوفاتنا الصحفية الكبيرة خديجة محمد طاهر الماتت أمسينا في العاصمة إنجمينا وبقولوا الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة جروب غاديوشات ونماء الأزاز ونماء فوق في الرأس وكل الأعضاء بقدموا كالوداتهم الحارة لأسرة المرحومة الأخت العزيزة خديجة محمد طاهر بقدموا الكلودة للأهل وكل المسائل هالأنماء الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون الساعة 7:40 في استديو تروحنا الأنماء نمشي ونلقى متر غازونغ هشكلوه

مستوى سمعة الرادوشات في كل مكان. الرد شيف إدريسا مكايلا رامات وكل المستمعين والمحبين على الرادوشات القاعدين هناك في دوبا بقدموا كالودتهم الحارة لأسرة الصحفية الكبيرة خديجة محمد طاهر ولكل المسائل هنا الأنما. وبقولوا خديجة مرة خدمت لسنين كثيرة في رادوشات، الله يوسع مدخلها ويدخل الجنة ويصبر أهلها ويصبر كل الجوناليس وكل المسائل هنا الأنما. إنا لله وإنا إليه راجعون. مضى في البلاغ إدريسا مكايلا رمات من مدينة دوبا.

مسؤول سمة الرجات في واحد بلاغ المسلمين الرجات القاعدين في ولاية جيرا وخاصة في ملموسي وبيتكن الأخية يحيى ومحمد إسحاق بقدموا قلادتهم الحرة بوفاة الجورناليست الكبيرة خديجة ممطاهر بقولوا الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.

الخيلة والرادة اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روحي لي فيشانة لدربك الشيلة روحي لي فيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوفك حراتي.

مستمعينا سمعت الكرام فؤاد بلاخنا ودار عائلة موسى حسن جمع بفتشوا ولاد أم حسن موسى الولد ده عنده 10 و1 سنة جرى من الخلوة القرآنية من مدينة كسري من قبل 15 يوم ويحسب كان ما معروف وهو الشيك أغلى ما عديل فأي ذلك اللي قاعه شافه كروش بكانه كان في كاميرون بدي بكان الشاب ده كانتو الحاج عبدالله وكان في شاتة بجيبة بكانن المير آدم حسن نجيم ميرانا 6 يوم أو كمان بنادين في نمرون التليفون 60 42 2 06 30 6 أو 60 42 54 77 77 نكرر أسرة حسن موسى حسن جمع بفتشوا ولادهم حسن موسى الولد عنده 10 و1 سنة أرد من الخلوة القرآنية من مدينة كسري من قبل 10 و5 يوم ويحسب كان ما معروف الولد الشيء كي أقل ما عديل عشان ده بطلبه من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كراه في بكانه كان في كاميرون بودي بكاننا شاف دو كانتون على شي عبد الله وفي الشات كمان بيجيبه بكاننا المرة آدم حسن جميعنا 6 يوم أو بناديم في نمران التليفون 60 42 06 36 ارتل آخر 62 54 27 77 الولد الله يقبل لأهله بالعافية والسلام وفي البلاغ أنا التازية أنا الأخت المرحومة

أم الكبيرة الحنونة خديجة من مطاهر الهاج زكريا ده مستمعنا غادو تشاد من بيتكين وأكويا جيمي هناك من كربو بلاما جدة من فولغا والأهل القاعدين في مداغن حول العالم كلهم بقدموا كلاتهم الحارة لأسرة المرحومة يقول الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. الحاج محمد أحمد وأميتي محمد دوم الحزن ببلغوا لكل الأعلن الدرباني بلدايا أنقا رضينا وجوقانا أويو والشيف دي كانتون الزين حسين برما والشيف دي كانتون سلطان عبد الله غاغاي وقدموا كلاتهم الحارة لكل الأسر وكل نادم بارف المرحومة خديجة محمد طاهر الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. حسنة توم في هجريجة وكل أسرة لهم الحزن مبلغوا سميو بوفاة أنا الصحفية خديجة محمد طاهر الماتت أمس فجر في نجمينة عشان ده بقدموا كلاتهم الحارة لأسرة المرحومة ولكل المسائل والجورناليستا هنا راديو تشات. خديجة محمد طاهر خلت فجة كبيرة ما تنسدها الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:55 دقيقة.

آخر بلاغ هنا تازية نقدموها باسم هنا عبد الهادي محمد صالح باباير أبو اليال وكل أسرته، محمد داود محمد وكل أسرته من قوي بيقدموا كررتهم الحارة لأسرة خديجة من مطاهر لإيالة وكل أخوانا وكل الأخوات، كون خديجة خلت فج كبيري تحب خدمتها تحب الآخرين، الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. عبد الهادي محمد صالح بابا يارو وكل أسرته في كرتوتا، محمد داود محمد وكل أسرته في قوي بيقدموا كلرتهم الحارة لأسرة المرحومة خديجة محمد طاهر لإيالها ولأخوانها ولأخواتها ولبناتها ولكل الأهل والناس اللي بعرفوها. خديجة تيب أملا مرحنونة خلت تفجة كبيرة، الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الوقت تم، ساعة دقت والإشارة بكت، خلاص الوقت تم، نخلو بكنا لزميلنا كوماكوي بيجي بكلم لكم بكلم فرنسي بقول لكم إسي جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا في مكنة الفن أسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات إنجينير بلين محمود قصر حمد، في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير داخل ومارك شاب دي زونز توجور زونز جور انوي جيم تاروجي. هناك في التسجيل أنا أرجسرما الأخ محمد نور موسى، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض، نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمع من الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانة، إن شاء الله نلوم معكم أم باكر أشي، أقودوا آفي أرقدوا بعافية.

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوا ما يتكوا يا نجمينة.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قصر الديمقراطية بيغاسي يشهد افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للعام 2026 في مناسبة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشاميب بحضور رئيس الوزراء السفير لميها الليلة. وزير الصحة العامة والثروة الحيوانية يطلقان رسميا حملة التطعيم بمخيم البدو الرحل بالدائرة العاشرة بالعاصمة أنجمينا. أهلا بكم مستمعينا من جديد. ترأس صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي ترأس افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للعام 2026، والتي كانت بحضور رئيس الوزراء سفير ألاميهالينا إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى البلاد. تفاصيل مع عثمان حلحج.
2: إن افتتاح الجلسة الرسمية لأعمال الدورة العادية الثانية لعام 2026 للجمعية الوطنية شهدت خطابا واحدا قدمه رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي، الذي ذكر البرلمانيين بأن هذه الدورة تنعقد بعد أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال البلاد، الذي وجه فيه مشير تشاتا رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو في رسالته إلى الأمة بعنوان بلد يتحمل مسؤوليته ويؤكد ذاته. متطرقا رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي بالأهداف التي جرت في إقليم البطحاء والدعوة للسلام، ويدين هذه الأعمال الأنيفة بشدة، كما تناول في خطابه أن أهمية إنجاز التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، والذي يعتبر أول تعداد رقمي بالكامل في تاريخ تشاد بأكثر من 4 مليون أسرة تم إحصاؤها، مقدما التهاني لرئيس الجمهورية بصفته أول رب أسرة تم إحصاؤه ولكل من ساهم في إنجاحه. مضيفا علي كلوتو تشايمي بسياسة اليد الممدودة المتعلقة بالعفو وتدابير العفو الجمائي الذي يجسد الإرادة في التهدئة والمصالحة الوطنية، مؤكدا رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي ستتميز هذه الدورة بمراقبة مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تترجم توجيهات رئيس الجمهورية في تحسين معيشة السكان والخدمات الأساسية وتشغيل الشباب بجانب فك الأزلة واللامركزية والحوكمة الرشيدة.
1: انطلقت صباح اليوم حملة التطعيم المشترك بين وزارة الصحة العامة ووزارة الثروة الحيوانية، وذلك بمخيم البدو والرحل بالدائرة العاشرة. تفاصيل أكثر مع مصطفى بشارة محمد.
3: تعد هذه الحملة الروتينية التي تستهدف الأطفال والماشية جزءا من زيارة وفد رفيع المستوى من الشركاء الفنيون والماليون الذين يعملون في القطاع الصحي، لذا يجيء إطلاق حملة التطعيم المشتركة النهج الصحة الواحدة المتكاملة بهدف حماية صحة الإنسان والحيوان على حد سواء. وتستهدف الحملة التطعيم الأطفال من عمر 0 إلى 5 سنوات والنساء الحوامل والماشية. تم اختيار مخيم لاماجي للبدو الواقع في الدائرة العاشرة لاستضافة هذه الانطلاقة، فقد رحب عمدة بلدية الدائرة العاشرة خليل محمد عبد الكريم باختيار دائرته لهذا الحدث، معربا عن امتنانه للحكومة لجهودها القائمة لأجل تحسين صحة الإنسان والحيوان. أما وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أوضح عن أهمية حملة التطعيم.
4: هسا التطعيم القاعد نسوي سوا، إن 3 و4 و5 شغل قاعد نسوي فوق. أول كلام يالي يوزنهم هيني يشوفهم، بس عشان كيف صحيتهم كيف وجلدهم كيف ماشي عديل ولا ما ماشي عديل يشوفوا، كان عنده كان ناجس يزيدوا بس ما يقم من لتري.
3: وشملت هذه الحملة إعطاء قطرات لقاح شلل الأطفال وتطعيم الماشية ضد الطاعون الأغنام والالتهاب الرعوي المعدي للأبقار، كما تشمل أيضا استشارات طبية ما قبل الولادة وتوزيع ناموسيات. كما أشار وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد إلى أن تنظيم هذه الحملة المشتركة للتطعيم التي تهدف إلى ضمان سلامة وصحة السكان ومواشيهم، وأضاف إن هذه المبادرة جزءا من برنامج السياسي لرئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي يوليها أولوية خصوة.
1: نبقى في النشاطات الصحية. نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا، نظموا بفندق راديسون بلو ورشة عمل لتقييم النظام الوطني للمختبرات في تشاد، حيث افتتح أعمال الورشة الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة دكتور محمد حامد أحمد ممثلا لوزير الصحة. المناسبة جرت بحضور ممثل البنك الدولي وعدد من الخبراء في المجال الصحي. عبد الكريم عبد الله. له
5: تعتبر الصحة من أهم المجالات التي توليها الحكومة التشادية وشركائها اهتماما بالغا. بهذا الصدد تجيء هذه الورشة رفيع المستوى المخصصة لتقييم النظام الوطني للمختبرات الصحة البشرية والحيوانية. في كلمته خلال الورشة منسق مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب أفريقيا الدكتور تشريت ويانم قال بأن هذه الورشة تندرج ضمن توجيهات الاستراتيجية المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا لتعزيز الأمن الصحي على المستوى المنطقة وتوحيد المعايير وتجميع القدرات التشخيصية لبناء شبكة إقليمية قوية لليقظة من المخاطر الصحية. من جانبه الأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد خلال افتتاح لأعمال الورشة أوضح بأن الورشة جاءت من أجل تحسين الصحة العامة والحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية، طالبا من المشاركين في الورشة تضافر الجهود والاستفادة من المعلومات التي يتلقونها في خلال الورشة. وأضاف
6: الورشة دي تتابع بالأمراض الوبائية ويخلينا المعبرات الآخرة انت الصحة العامة والبيطرية والصحة البيئة يخلينا ندرس سوا، وأي شيء الوزارة الصحة ما بتقدر تكافي فوقها. دورنا الطلب أنا وزارة البيئة يكونوا سوا ونسووا استراتيجية جديدة يخلي نقدر في الكفاح ضد الأمراض الوبائية نقدر نسيطر فيها. وده بس لمينا لندرس سوا جميع كل الإمكانيات يخلينا نلقوا خارطة جديدة عشان ممكن تساعدنا كيف نكافح ضد الأمراض الوبائية.
5: وللتذكير بأن الورشة شارك فيها مسؤولين من 3 وزارات وهي الصحة العامة والبيئة والثروة الحيوانية، وإضافة لخبراء في مجال المعامل والمختبرات الطبية.
1: أقد أمس أخصائي جراحة الصدر البروفيسور ديوغو غونزاليس ريفيرس عقد مؤتمرا صحفيا بالمستشفى الجامعي ذات المرجعية الوطنية، وذلك حول نجاح عمليتي جراحة الصدر باستخدام تقنية أحادية المنفذ التي أجريت لأول مرة بالمستشفى بالتعاون مع مؤسسة ديوغو. نتابع التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب.
7: بعد أن أجرى لأول مرة في تشاد عمليتين في جراحة الصدر طفيفة التوغل عبر تقنية الفيديو أحادية المنفذ في يومي 30 و31 أغسطس 2026 بالمستشفى الجامعي المرجعي الوطني، عقد ديغو غونزاليس ريفاس أخصائي جراحة الصدر مؤتمرا صحفيا حول إبراز أهمية نجاح هذه التقنية الجراحية وأهميتها في تطوير الخدمات الصحية في تشاد. ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى الأطباء التشاديين وتعزيز قدراتهم بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى. خلال كلمته بالمناسبة البروفيسور ديغو غونزاليس ريفاس أوضح أن هذه التقنية أثبتت فوائدها، مشيرا إلى أن مهمته في تشاد تهدف إلى تحفيز الجراحيين وتعزيز التعاون الطبي، إضافة إلى تدريب الأطباء التشاديين في مركزه بمدينة شنغهاي الإسبانية المتخصص في هذا المجال. كما أشار إلى أن وجود وحدة جراحية متنقلة في غرب إفريقيا تعمل حاليا في سيراليون وغانا غانا وليبيريا بهدف إيصال الجراحات طفيفة التوغل إلى سكان المناطق الريفية وتمكينهم من الاستفادة من خدمات جراحية متقدمة بالقرب من مناطق إقامتهم. أما البروفيسور شوا أشيمي فقد أكد أن هذه التقنية الحديثة تعتمد على إجراء شق جراحي صغير يتراوح بين 3 و5 سنتيمترات تدخل من خلاله جميع الأدوات اللازمة لإجراء العملية دون الحاجة إلى شقوق إضافية. وأضاف إلى أنه من أبرز مزاياها تقليل آلام ما بعد الجراحة وتسريع التعافي وتقليص مدة الإقامة في المستشفى إلى 2 أو 3 أيام فقط بدلا من المكوث نحو 10 أو 12 يوما. للإشارة تعكس هذه المبادرة المشتركة أهمية التعاون الطبي وتبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة بالبلاد لتطوير قدرات الكوادر الطبية التشادية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية الرقمية.
1: قام وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلات بزيارة عمل إلى مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة، حيث كان في طليعة مستقبليه الأمين العام للولاية عبد العزيز مي محمد بحضور عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. تفاصيل أكثر مع مراسلنا النور أحمد خميس من هناك.
8: مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة تستقبل وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن، حيث كان في طليعة مستقبليه الأمين العام لولاية وادي فيرة عبد العزيز مي محمد برفقة المسؤولين في المنطقة. وفور وصوله عقد محمد السليك حلاتة اجتماعا ضم مختلف المسؤولين. وتأتي زيارة العمل هذه في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الملكية العقارية للدولة ووضع حد للتجاوزات المتعلقة بالأراضي الحكومية. وخلال الاجتماع رحب الأمين العام لولاية وادي فيرة عبد العزيز مي محمد بالوزير والوفد المرافق له متمنيا لهم إقامة طيبة بحاضرة ولاية وادي فيرة. كما تم استعراض واقع الأراضي في مدينة بلتن والتحديات المرتبطة بإدارتها، إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتسوية وضعية الأراضي الحكومية. وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة أكد أن عملية استرجاع الأراضي الحكومية تهدف إلى حماية أملاك الدولة ومنع التعدي على المساحات المتخصصة للمرافق والخدمات العامة. وتعد زيارة العمل هذه خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الملكية العامة وتنمية مستدامة في حاضرة ولاية وادي فيرة. من مدينة بلتن نور أحمد خميس للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا النور أحمد خميس. نختم نشرتنا بالمجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع، موضوع يرتبط مباشرة بمستقبل الاقتصاد الوطني ويتعلق بالمصفوفة الوطنية للإصلاحات المالية. نتابع هذه المجلة التي كتبها عمر حسن ذهب.
9: عندما نتحدث عن الاستثمار فإن الأمر لا يتعلق بالتمويل ورؤوس الأموال فقط، وإنما يرتبط أيضا بعوامل أساسية في مقدمتها الثقة والوضوح واستقرار القواعد والإجراءات المنظمة للنشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار تأتي المصفوفة الوطنية للإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار باعتبارها آلية تهدف إلى معالجة عدد من التحديات التي تواجه المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين. السؤال الأساسي الذي تطرحه هذه الإصلاحات هو كيف يمكن جعل إنشاء المؤسسات والإنتاج والاستثمار وخلق فرص العمل أكثر سهولة ويسرا في تشاد؟ فلا يزال عدد من الفاعلين الاقتصاديين يواجهون صعوبات مرتبطة بطول الإجراءات الإدارية، إلى جانب بعض أوجه عدم اليقين المرتبطة بالإطار التنظيمي. ومن هنا تظهر أهمية الإصلاحات المقترحة التي تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات وتقليص العراقيل أمام القطاع الخاص وتحسين وضوح الإجراءات الحكومية بالنسبة للمستثمرين. الغاية الأساسية هي الانتقال من بيئة قد تشكل فيها الإجراءات والعراقيل تحديا أمام المبادرة الاقتصادية إلى بيئة مؤسساتية تشجع الاستثمار والمبادرة الخاصة وتحميها، غير أن نجاح هذه المصفوفة لا يقاس بالإعلان عن الإصلاحات وحدها، وإنما بمدى تنفيذها ومتابعتها وتقييم نتائجها على أرض الواقع. فبالنسبة إلى المستثمرين وأصحاب المؤسسات يجب أن تكون آثار الإصلاحات ملموسة، سواء من خلال تقليص آجال إنشاء المؤسسات أو تسهيل الحصول على القروض والتمويل وتحسين جودة الخدمات العامة. وتكمن أهمية هذا المسار في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات والصدمات وتنويع مصادر النمو وتشجيع الإنتاج وخلق فرص العمل خاصة للشباب. ومن هذا المنطلق يمكن للمصفوفة الوطنية للإصلاحات أن تشكل نقطة تحول في مسار تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في تشاد، لكن ذلك يظل مرتبطا بقدرة مختلف الجهات المعنية على الانتقال من مرحلة الإعلان عن الإصلاحات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والمتابعة المستمرة وقياس النتائج.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. قصر الديمقراطية يشهد افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للعام 2026 في مناسبة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كل التجيمي بحضور رئيس الوزراء السفير اللمي هليلة. وزيرا الصحة العامة والثروة الحيوانية يطلقان رسميا حملة التطعيم بمخيم البدو والرحل بالدائرة العاشرة هنا بالعاصمة الجمانة. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة، في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت سنوي كوران كورايو، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجمانة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السامة في مجتمعنا التشادي، وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
2: أنا عاشة عارم فضل، الأسيستانت سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، ومن بعد الأكسون سوسيال خيروا بيج مينيستير دي لا فام، ومين مينيستير دي لا فام كان أنا مشيت أونجي، لكن قريب للريتريت.
0: أيوة شكرا سيدة. ممكن تعرفي نفسك؟
1: أنا فالمة محمد حسن مندور، أنا كل أسيستان سوسيال ديبلومي ديتا، خدم في مينيستير أنا أكسون سوسيال اللي سبيج مينيستير دي لا فام.
0: مستمعين مستمعات الكرام، نبدو سؤالنا مع السيدة عائشة فضل. ممكن أنينا موضوعنا داغا نكلم في أعداد والتقاليد السمها في مجتمع حقنا هنتشاد، عشان نكلم لينا بعددنا زمان شنو شق السمع عندنا في مجتمع حقنا هنتشاد، وحصة هادر دا قدين نقوشي دا كلك ممكن تحجينا.
2: شكرا سيدة زمزم. أنينا زمان دا انت البنية كان أخدوك جابوك في لب الأسرة، انت البنية يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك، تسلمي هميانك، تسلمي أخواننا راجلك، انت قاعدة بام الجيران كله تفتشي، تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفي دول جيراني دول أخواني دول رفقاني، تعيشوا بتربية عديل مرة واحد، نسيبك تقربيها مش الأمك، الهامات كل تقربيها مش الأخوتك، الهامات تقربيها مش الأخوك، وخلاص أنتوا قاعدين عايشين، وجيرانك كلها تمشي تشيفي، ما شفتي لا يومين ثلاثة تفتشي، فلان أنت مالك؟ اليوم ما مرقت، شنو ساك؟ أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان، هاكي كيف؟ وما مشيت المستشفى، مشينا، أنتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا، أقول أمشي فلان ودي، سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتال، لكن اليوم ده ده كلها السلام عليكم. خيرنا في الجو آخر، ناس أقلهم بيجي شيك ناري كي بيفتش الجار كي ما في، ناري بيفتش الأخو كي ما في، الهمات بيس تبقى لكي أدو، الهما يبقى لكي أدو، هذا نشوفه شغل اللي يبقى ما إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلهم، زمان دعنينا قاعدين إشنا به حلو ما مشي الهسة.
0: السيدة فالمتى أنت كل تهجلين في عادتنا وتقاليدنا من جد؟
1: إيه زمان ده عادتنا وتقاليدنا كأننا موجود حلو مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها اللي أمينا بكل ما نعرف نقول أكون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين دي قد أليم أنت ركبتي أكل كله تبدأ تودي لي جاريكي سخيرك كم بالا برة ده هو سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير يا تقول بأدي بقى الماشي في شهر كله بأدي بقى فخيرة بدوكا ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شاليم سخير أنت كوليتا ده أم باكر ينفعلي متامة كله ما ينفعك أنت ويكي ناس كله بأدو تاكل ألم بيجي ما في أبات كله قاعدين بمهنة يعني ألم كان يعني أنا أخو هو ده كان جو سالو بيتا ورس يودي يقول أمشي صوفات ده كان أخوي هناك تاكله لا عشان الكويزين يعني يقعد أم بيناتهم نادم ده كان الكجال وده بوكل نادي مع الآخر ولا رفيقه كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إذا منك أدر رفقه لأبونا ده أمه ما يندم على خانة الأخوان بلين وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من الكويزات وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا.
0: السيدة هاي شيء ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كيف وحصة ده كيف
2: سخيرك أنت ولدتها ولدتها للعشرة سخيرك ده كان ماشي في شارك بيسي شغل هوان كله هاي سخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت وفرشة تخيل ترى يجري يمشي بيت شنو سيته أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخيل ده كان سوى شغل أنت دقيت على أما تمشي جيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخيري ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو سخير ده ولا تقول هاقي عديل ولا أنا عقوي عديل يلا يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وستهم تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة دي كان قاعد سبع علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقول فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده ناس كله يجي يقول في قرشة ده لكن كان شعلة تربية هوانا ياتو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما قاعد يشوفوا حس علم جارك بس سخيرة طلب بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة مشكلة خلي أخو أنا ولت أنا أخوك كلك أنت فرشت ترى يقول أنت ما تدور سخيرة
0: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء في الأمة أما كان هجل ودي الدنجر ما نعرفه ما يعرف إيال أنا حاسة أنا نمن يعني جه في فترة كي سخير يقتل أمة سخير يدق أمة
2: السيدة زمان لو ريك كلام واحد وقت الأنينة دق وقتها أنينة نمشي كل نجو أبونا را هو سامري ده وقاعد بيت ينادينا بخطينا في صالون هكذا كلنا إيالنا أنينة قريب شلونا كم ده خطينا ويهجلنا شغل ده مشي لا تسو شغل ده ما تسو انا رفيقي ده امك رفضت لامك دخلتك kullu titaramu wunaadi rasala kudu wen kula amshu wen kula amshu na ana bas antuk fever yuri lena mishi shokhol mishi da man sai ala bana zaman shokhol mishi da sakiri sa wa mishi da abana zaman gai so abba ta sama lan mam abu kan marag min fajr da ku galma shi bi fatish ma baji ke ma baji ke ma baji baji 18h khalas sallo mukhruq ashu asakhir nam am bakr fajr kulu hu marag fat khallale intil marabas intil marab tijahidi mam sakhir da bi sai shunu kulu abba da din da tarbiya na ana iyalla magai shu lakin intil abu da gal am kulu tulu تكاتفوا تداول لإيالكم سخيرتا كان شفتا كما فلان أبو فلان سخيرتا قابل سيشغل مش الله تقدر توري راجلك والراجل لا يقدر لسخيرة وإنت المرة كل لسخيرتا كان أبوها أول يفاد إنت تخدتي لسخيرتا هاجي لأ فلان شغل لك كي كي كي كي ما تسي أبوك ما يدورا ما سمت الناس بيشوفونا ما سمت خلي منك ده كل ما في هسا ما في يا تكون ماشي على لونه السخير ماشي على لونه الأبو ماشي على لونه الأم كل ماشي على لونه ما لهم سخير ده من إلا فجر أكل لا خلاص ما لهم يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
0: والسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهلي يعني سخير ده كان أنت شغل أنتو ترى ما يعجبه ومرض ده كانين أي شغل ده يدور جديد ما نصرته حس عنينا ما كل قديم دخول أنا مدارس وكده سخير كان مالقة ساق جديد جنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكور فقانا يشوفه خلق ده كان إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان أدير كله ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف
1: عايش سيدة زمان وريك شنو يال حصة ده سي ما مش يالنا أنا أول ده مش الأصول تو سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أين كي يشيف أم يعني كي يسمى كلام أنا ناس وحصة المشكلة شنو وتي خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش فكان الأم ذاته ما فيها سخير ده قاعد بهيدا ولا بلا في شاري بيشيفه شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهم الظروف أنا ما أقول هو مش الشافة وبتأن نقول شنو تربية على الشيء كده يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل هذا في تلي دول تليفون دول ما بشوفه بدوري يمتين مش ده هو الرفيق اللي هناك أن كون بارا قوم عندهم زيادة أبسولي ما يدور مش أنا الرفيق اللي عندنا كان ساعة كان ساكسمي خلاص في ده هو كما يفهم كده كده كده ظروف ما سوى أنا ماما ما أبو ما أنا الرفيق هناك ده دونك بالإيميتاشن يعني بدورة وكل مشي لأنه هناك ده بس ده بس خلاص بتنك هو سخير ولا يقدر يفهمك أما ما أبود إندوم ولا ما إندوم بس هذا بكمان اللي سخير خلاص متلي فاضل
2: ندور نزيد أشياء كده السيدة زمزم نقول كده سخير ده عدم التربية أنت سخير ده من سخير ده أنت كم بديت بتربية عديل ده يمشي بتربية عديل أنت سخير بس تهجي له بس إيه ده في رأس أنا نادم كبير بحمر النادم الكبير ده ما واجب أنت سخير ده كم بنيه كم ولك كله زمان ده عنين يوم بهجي لنا تقول تشيت تسمع كلام أنا نادم الكبير بهجي كده تكن جسي ما تقول فوق خلاص حسنا ده أنت سخير ده كيف كيف كله إلا بقوم ده بحمر ولا يسيء بروبلم لي كان خلاص كمانيني الأبو كله مش ده كان جل الولاد الولاد ده يهجي لي ده خلاص ولا يداوس الأبو ولا يصير مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة على عالك ولتر تقدر تهجي لأ فلان شغل لما تسي سمع أبو يمان يسي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كل ما البنيه بالهارب كان هجيت لها البنيه تكش لي أما الولد بكش لأبو واجب ده كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسه عليهم أنجمينا بيجا كبير يدور توقيع الدل ناس يقوم توقيع الأمهات والأبهات يسانسبيليزي يالوم ده يهجو لي يالوم ده كان دقاء كان كبار كلا هاي يالا تشغل ده ما تسو ده ما في يالانا ده ما في يالانا مش ده خلو يالا كله بسمه وسخير ده كان انت وريتا لا وكله بسمه كلامك تهجي لي بنفس بارد تناري تخط في جنبك توصي وكي عليهم وسيتي عم باكر وسيتي عليهم وسيتي عم باكر وسيتي يخلو ما لكن وصى ما فينا
0: يلا ما بخلو وعندنا ظاهرة يومين ده قاعد يحصل مش الأمهات السخرة بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرت سب المهامل لسخرات تشا وفي حالة واي حصل يعني البنية أما تعانتها بسكين عشان البنية توسي أما بدلا ما الولدي بس يعني العوين نفردول ده شنو الوصية تنتم
1: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أمه ما إلا الأم بس السخير ده دنيا أنا أليم ده السخير ذاته قاعد بشيف شغل كتير وذاته قاعد يفهم أليم ده يالا ده البارفورة وكما ده أن الكبار ذاته ما نعرفه تون هما شغل قاعد شوف ده بجي لأمه قال لا تيد وصا وهي ما في مدى قول يعني كي تفيها قاعدة نقول شيطان كي قال لا فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أجيل وولد ده يوم قاعد بوسيه اللي تجي في الدرب الأجيل كمان شافتك يجي لك ده كله يعني خدمة على الشيطان بس ما كي ما تشيل علم فار لسخيرة حلال وتشيل علم فار شو عشان هو جا وصاك أمي ده شغل كده ما قاس عديل ونما ناس جا هجوا فوقا خلي ده ما فصل كان يتفهم هذا توني هي ذاتك كيف يعني نقول ما عندها يعني تربية عندها تربية ما تقول كي كلام الولد ده ورا لا فصل مش الأم مش الدولة كيف يقدر يعني تربية أدل يعلم
0: وبكان وايد كان يعني الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش الأم هذا يوصيه كلها أنكون ذات جلابش كلام ما يعتقبل أنكون صبت فوق ما معرف الأم ده يعني هو سفر ذاته مفروض ده أما ده كان عند طريقة يوصيه فوق كله ما مباشر كبسه بس يواجه مش النار هو كبر منا ولا كي ممكنة حتى ممكن تزيد لنا
2: هو صحيح أنا أم ده أنت السخير بوصي الأم الأم توصي السخير والسخير كله كان جرى أمي شو قال مش إلا مش إلا خلي ولا أمي مش إلا مش إلا بنفس بارد ده الأم ما تابة الأم ما تابة ما لكن سخير كله أكون هو جرى بنفس وايد ما أدين وخلاص هي كل قريبة قمة وخلاص همت الألم وصبت للولاد أنت أول الولاد ده هو يوم شافه أمك إيه في تنسيون ده يمشي لأخوته أنا أخوته قايدة خالته قايدة إما قايد فهران هنا القريب كده قايد يمشي لأ أنا لا جلوكو يا جماعة شغل ده مشي لا مشي لا ندور توصولي أبينا شغل ده أنا ما أجباني وأنا هي ماشي شعلتنا ندور التحجو لي فوق الشيء ده عندك نادم البكر بلايا سكري ده يجي يهجي لأمه كان جهج لأمه أمه ما شعلتنا ما دمع خلاص دمع عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يأيلا في لبناس كي كان ما تشيل على المعامل تسبله وسخيرك انت بولدته قلبها قمة بس أبتره يا الواريدة بقوموا عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أمه الواريدة هم كله كان حامين ده خلاص انت قميت هو قمة ما خلاص ما تلف
0: ممكن تدي في لنا سيدة
1: دور نزيد في كلام أنا جاشرة وكي جابتها كلام أنا أول يمشي يلقى خلطة بارا آخر عشان بس فوق يجي يكلمني ده كله من تربية أنا أول ناس بيجي ما في يعني جينا في الفامية اللي أم أبو يلبس يا لازاتي كي ما وصفهم كي نادم مشل ده نادم كبير كبير مني ولا ده في كتير كلامنا ماشي من أول كي يلده ما وصفهم كي خليه إلى رجير فامية نانكي وكان كان شغل بيجي كل يبدو نادمين ده يمشي يلقو

0: كبار جابوا صوبس جاي وكل بسي دونك يمكن مش الكلام كي جا نكون كشفة لأم قدام ناس وخلاص يا سبت له المهام دي يمكن كده بس تقول مين تبين من غير الأجيال اللي بيجي ما في
1: أستاذ عائشة معلش تمسوا أسفل المداخلة اليوم في مجتمعنا الكادي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة والزول بعرف قبيلة أنا زول ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتدمؤهم دي الشجرة الظليلة بلدنا الجاد لكن اليوم المجتمع الجادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة الجاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب الجادي وخاصة المرأة الجادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيو حقها في مجال هذا التعايش السلمي
2: شكرا أنا نقول علمك الهجيتية أساسالتيني ده واجب في دربة أنينا زمان ده قمينا ده أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خبيلك أنينا كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي ككل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورتست ولا السويدست كل نلوم نلوم وراح على نناقشوا انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه اه وإيالك لك ايه اه إيالك هاي انت انجري شغل ما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمه هاي انجري شغل ما تسي ما ندور انت كان قايد ما ندور ما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربنا إيالا كان عندك شغل سخير ولدتي تجيبي معاك في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزي ويقبلوا بيت هم من أبين الكبار ربي ينتوكي وصية نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا اندين عمهاننا أنا سويدس اللي وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا المهام مشل دا بدينانكرو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما اندينا كي فرقة كي دي فلعنة من كي ودي فلعنة من كي حسا حاليا دا بس أجلينا في أن جميعنا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفرنس كامل نعيش سوا كبرنا سوا أكلنا سوا لما أنا نوريك إذا لبسنا كله بكون وادين دنم شو سوا نبوا معه عاوين ده ما أعرف أقولنا تربية حلو ما مش التربية ناسا ولا عندك ها فلانة دي قالت لي كه فلانة دي ورني كه فلانة رأي يرني كه فلانة تما في على السرة ننتي وسيلة لبناتي على السرة كلها خلي شو التربية أنا زمان ده تنتين أسمع كلامها سي تقوم بمين أكل اللي تجو في بيتنا أكل كواري تجو تأكله تغيرو تعرفوك دول كلكم سوا مين بكان مشل دول يالنا فلان دول يالنا فلان يوم ما يدواس كل ما عندنا كنا من كبرنا وما له هسه يلا هسه ما له ما يشوف كان قلت لي دي كانتين ده قال شنو الا ماكم كان ده كان قلت لي تونتون قال شنو الا ماكم ما سي خليه قبل التربيه لنا اول ده والله ما عندنا مشكله مشكله كمان انينا عايشين مساكين عايشين بمسكرنا بشنو انا ونروح برجلنا ما مشي هسه
1: كلامي السؤال موجه لفرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قايدة في مجتمعنا حنجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حجه لا ده عاجة الكده إيب ده ما تسوي شيء الكده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بيقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سوى مش البقان هندواس زمان ده ناس كان بنات صحي داوس وكله الأهل بلومه بيصالحون دي أخوتك ودي بنتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب قالوا شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا كاتبة لك ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحج فوقه يعني كلام سبحان الله فالشيح مرة واحد ما بينقال فشنو وصية إتك إمرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيه مساج تنتجي بنات دول
0: أنا رسالة نقدر نوري لبناتنا هسه ده خلي يعني كلتشرنا هذا خلي ما يخلو عاداتنا وتقاليدنا قايد شغل كان الكلام ما بيدخل في دين كان ما هرم تخلي ما يخلو تقل إيب يعني انت كمان عندك إيب ده إيمان وعندك شنو كنت دور زي سي تفكر شرفنا أما وأبوه وأهله كله. أنت علمت أمرك في السوسيوت.

0: دي كلام فاشل. يعني انت الواد ده شغل جات سيدين الامباكت في فهمي انا كله تاكل خليه يفكر. انت ما مرق من قرشاتك ما في عندك اخر وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص الناس كله سوء البنية هناك دي كله سوء انا كله نسير. لا تخليه يفكروا انت عليهم مرق من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر تقول شغل لك السيطة ده ايب شغل لك السيطة ده ظنوب. يعني ده كله من التربية قبل مش هتجيل لكم التربية الحصل يالنا ده كتير ما يلقوا عشان كتير خايبين من البيت. يعني يالنا جاي سوشل في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أم كل يالقى يالا كله ناموا فجر قام بكر ما شاء الأم كله أم كله خلاص مرق المشل. يعني ما إنجينا وقت كي يقول ما يالنا دول وخلاص يالنا بإيميتي شغل جاي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقوله ده أجيل بنات ده خليه يفكر والباران ذاته خليه يمبليكي كثير في التربية يعني يالهم ده خليه يلقوا وقت اللي يقول يهجم وقت اللي يقول يوصوم ليش هرفهم في قدام ناسكم.
1: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين من الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالون ده يأتوكل سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق على الخلقان أنا زمان ده هنت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل يتقملوا قريب الساعة 5 ده السوق ذاته والسوق تلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين. ما للرجل الكادي خلالي القيمة القيمة السمحة حقيتها أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت مالي كل الأبين ده السورون ده أكون العمال بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أكون بسولهم وخلاص الأبين راجدات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاده خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرف صغيرة بقود ما ياتو مرات يمكن صغيرة بأمره 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول أنا دروب رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التالي أنا أديوم ذاك رأيك فوق شنو
2: أتا كلامك الهجيتي ده في دربة شفتي رجال التالية أول زمان ده انت مشيت مرك مشيت خدمة شغل أنا مديرة تهر رتجبت جيت بيت ده إيال جميل الكل خادة خلاص نجيت خلاص تهوج ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كيس سليت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمش تقعد برا مع الرجال تعانوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرب تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعالوا سوا يالكو كان عندك تيجي متهجم وكي ده زمان لكن هسرة راجل كان مرق من فجرة بطن ما تشيفيلي تزويتر قال أنا ماشي خدمي هو خدمي له ساعة ثلاثة أنتوكو إير نبوز كترزر إير دبوز إير دبوز تقدر تجي تقول ما يالك تشيل أخد عناك تخدي كان عندك كلام ما يالك أنت أتو ما جاء يا توما ده فلان ده ما شو عندك تشيف الايام اما هسه ما في الا انت الام بس انت بس مره وراجل ما لما كمورو قوم يفجر لما ديجيتال وده يلا كيف ما يمشوا يتلفوا يا الوالدين ذهاب 10 2 10 3 يشربوا دروك 10 3 10 2 يشربوا فيزا نمد اباتهم ما قاعد يشربوهم كان ابات ده بيشربوهم ده كل ما بيجي يلا وانا نسال هسه اباتنا يلا خليه يقبلوا 14 خليه يقبلوا يجوا خدوا ما يالهم يهجوا ما يالهم ده يلا ذاتك ايفون شانجي اما لكن يلا بتخلوهم كيف في دين اوين ده ما يبقى هسه ده انا نسال للرجال خلي يقبلوا يكلقوا وقت شعر يجي يقودوا ما إياله يهجوا ما يا رجال ده كمال بنات كل كان شافوا أباتهم قاية يجوا بيت ده يبقى لهم شيء آخر أما سخر تخلي في دين مرة تربية مرة.
3: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا الأعداد والتقاليد السامحة في المجتمع الشادي هسا نجوا في مشكلة هنا الزواج هنا الزمان وما هنا هسا عنده اختلاف مرة وفرق شنو هسا هجي ممكن تهجي لنا زمان ده زواجك كيف وحاسة بيك شنو
2: أخيري زمان ده أخيري برحمتها ببركتها كان البني فتو لارا أهلا كله يجب هوقوا خلاص بهابسوكي هابسوكي خلاص البنت تقعد بهابسوكي بجيب شنو بودوها بيتها أهلا بأكمبانيه تمشي بختم لك قرآن قبل قرآن ده ختمه شعروك ودوكي أم باكر مسكرو يلومو ناسكي هلو لكن حسرة البنت بي خلاص وفاتي هن خلاص بقول الراجع يجيشي لا يبشو وطل القمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشو للشيطان وخلاص المشكلة بجي بعدين ده أجلك بس خلاص بروبليم يجي في فواي لكن زمان ده ما عندنا مش وانا ندور اخلي بلدي قبله مش انا انا زمان ده يهننوكي يختموا لك القران يشلوكي وديكي بكي اهلكي قاعدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالكي ما عنده مشكله لكن الحسن